إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم.

0: 89.5 أو 87.5.
1: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. ستخرس أصواتهم صيحتي. ستخرس أصواتهم صيحتي. ستخرس أصواتهم صيحتي.

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

مصر آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهر، أنا المستقبل الزاهر، أنا المستقبل الزاهر في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عافية فتخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين

الرحيم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن

خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن

بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

السلام عليكم. لازلنا نتحدث مع الأمل، نقف مع الأمل، وقفات تدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى استشراف المستقبل وإلى العمل وإلى البناء وإلى التنمية وإلى استخدام العقل والإبداع. الله سبحانه وتعالى يربطنا دائما بالتفاؤل وبالأمل. نقف اليوم بإذنه سبحانه وتعالى مع قوله جل شأنه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية آية مكية، ونزلت والمسلمون في وضع استضعاف، والقوة المهيمنة إذ ذاك هي قريش، المسلمون قلة، فأي جمع هذا الذي سيهزم؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يفكر هذا التفكير، أي جمع هذا؟ فعندما جاءت غزوة بدر والتحم الصفان في معركة فاصلة سميت بالفرقان، عرف عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا هو الجمع الذي قال الله عنه سيهزم. وبالذات عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ما الأمر أيها الإخوة الأحباب؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن هذا هو هذه طبيعة الحياة. أي دعوة حق تواجه، وأي دعوة للعدل تواجه، يواجه العدل من تعود على الظلم، ويواجه الحرية من تعود على تعبيد الناس له، ويواجه المساواة من ينادي بالعنصرية ومن هو مستفيد منها. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا أن مواجهة ستحدث، لكننا يجب أن نتفاءل بأن هذه المواجهة مع صدقنا وإخلاصنا وثقتنا بالله سبحانه وتعالى، هذه المواجهة ستحسم لصالح المؤمنين والعاقبة للتقوى. هناك أمور تسر وأخرى لا شك تسيء، لكننا يجب علينا أن لا نفقد الأمل مع كل منعطف للحياة. إن أخفقنا يجب أن نقيم ذاك الإخفاق ونبحث عن وسائل النجاح لنقف بعد كبوة أو عند كل جانب من جوانب التمكين والنصر والظفر والفوز. يجب علينا أيضا أن نقف وقفة أخرى، وقفة شكر لله سبحانه وتعالى، وقفة ثناء على جميل الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. سيهزم الجمع ويولون الدبر. أي جمع ضد الحق سيهزم؟ قد يطول الأمد في الصراع، لكنها حقيقة يجب أن نتخيلها، ويجب علينا أن تكون هذه الحقيقة نصب أعيننا، ويجب ألا نشك فيها مطلقا. قد ينتفش الباطل صحيح لفترة من الفترات مع غفلة أصحاب الحق وليس مع قوة الباطل. الباطل عندما يسيطر ليس بقوته في حقيقة الأمر، إنما بضعف الآخرين. في الحياة أمور تحدث وهي بقدر الله سبحانه وتعالى، وهناك مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. وإن رسلنا لهم الغالبون. أي دعوة حق في هذه الحياة، دعوة حق لا بد أنها ستنجح،

لكن طبيعة الصراع وطبيعة صناعة من يحمل الحق تحتاج إلى فترة زمنية. ولذلك عندما أخرج الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من مصر بواسطة موسى عليه السلام، وأراد الله تعالى أن يورثهم مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها لبني إسرائيل متوقفة على مدى إيمانهم بمنهج الحق الذي جاء به موسى عليه السلام، نظراً لأنهم لم يكونوا مؤهلين بادئ ذي بدء، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة، وما دخلوا الأرض المقدسة لتخليصها من الجبارين الكافرين إلا بعد 40 سنة. فني الجيل الذي كان مع موسى والذي لم يكن مؤهلاً لحمل رسالة الحق، وجاء جيل تأهل فدخل الأرض المقدسة وطهرها من الشرك. سيهزم الجمع ويولون الدبر، حقيقة يجب أن تكون ماثلة أمامنا. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 2 سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معركة حدثت بين الروم والفرس، كانت قلوب المؤمنين في مكة تتمنى وتأمل أن ينتصر الروم على الفرس، لكن العكس هو الذي حدث، ففرح المشركون فرحا شديدا. لعل الجانب الديني كان سببا في ميل المؤمنين إلى الروم، فهم أهل كتاب، ولعل الجانب الاقتصادي الذي أشار إليه البعض من أن انتصار الروم يغير طريق التجارة فتتأثر قريش فتقل قدرتها المالية في حرب المسلمين، وانتصار الفرس على العكس من ذلك تنشط التجارة التي تديرها قريش وتمر في طريقها فتزداد أموالها، ويكون ذلك ضررا على المسلمين. أيا كان السبب، إلا أننا نأخذ هنا أن الله تعالى يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بمعنى أن مسألة النصر أو الهزيمة ليست أمرا دائما لفريق من الفرق، فهذا يخسر اليوم ليفوز الآخر غدا، وهذا قوي اليوم ليكون غدا في درجة من الضعف. وبالفعل ما دارت 2 سنين إلا وعادت معركة شديدة بين الفرس والروم، وانتصر خلالها الروم على الفرس، فكان ذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي الحياة. الحق يحشد ما يؤمن به من قيم تفيد البشرية، والباطل يقف ضد هذه القيم، لأن في انتشارها وفي تمكينها خسارة فادحة له، ولذلك يستخدم كل قوة ليصد الحق عن الظهور. سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيرة الأنبياء الأولين من قبله، كلها تبين لنا أن الصراع ينحسم بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر للحق، ولكن أتباع الحق يجب أن يكونوا عند المسؤولية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حقيقة يجب أن نؤمن بها، ويجب أن نضعها نصب أعيننا، حقيقة التمكين للحق بإذن الله ولو بعد حين. أسأل من الله تعالى أن يوفقنا لفهم دينه وسنة نبيه، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

فيهم عود عدن تلك المراعي والجبال السود واللي جاء موعود انت ما زلت واعي ذاكر اللي كان

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح مغنى فل يا حلو سطح يا حلو طل

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء في أولى صباحات شهر يوليو الجديد، نتمنى لكم الصحة والعافية فيه. مرحبا بكم في قهوتنا المأربية، صباح الخير، صباح النور المنسكب على رمال مأرب وعلى قلوب أهلها الصابرين الأوفياء.
11: أهلا بكم مستمعينا في فنجاننا الصباحي، حيث لا تكتمل القهوة إلا بحديث الروح، ولا يكتمل اليوم إلا بامتنان يملأ الزوايا. عزيزي المستمع، يسأل المرء نفسه أحيانا كيف نبدأ يومنا بشغف رغم ضجيج الأخبار ورغم ثقل المسؤوليات. الإجابة تكمن في فلسفة الامتنان، ليست الكلمة المعتادة التي نتبادلها، بل هو ذاك الانحناء الوجداني العظيم أمام النعم المسيحية، أمام التفاصيل التي نظنها بديهية وهي في الحقيقة عصب وجودنا.
10: في كل صباح وأنا أتأمل حركة المدينة من حولي، أقف مذهولة أمام أولئك الذين يخدموننا بصمت، ذلك المزارع الذي يغرس النماء في أرضنا، الحرفي الذي يتقن صنعته، والموظف الذي يواجه متاعب يومه بابتسامة. هؤلاء هم أصل الرواية في مجتمعنا. لقد أقنعتنا الحياة بأن القيمة في المرتبات العالية، بينما الحقيقة أننا لا نعيش بدون أولئك البسطاء الذين يمنحنا رفاهية أن نكون هنا لنبني ونحلم ونقدم شيئا لهذا الوطن. إن الشعور بالامتنان يا صديقي هو بوصلة الروح، حين يمتلئ قلبك بالامتنان فأنت تعلن الحرب على القلق والخوف من الغد.
11: نعم نورة، كذلك حتى على مستوى بيوتنا مستمعينا، كم ننزلق إلى فخاخ العتاب والمقارنات، ننسى أن الزوج شريك رحلة وأن الزوجة سكن ووطن وأن الأطفال هم نافذتنا الوحيدة لرؤية البراءة التي فقدناها في معترك الكبار. حين يسود الامتنان في الأسرة تتلاشى أسباب الخلاف ويحل التقدير محل التكليف، فتصبح الحياة مودة لا واجبا ثقيلا. وقبل ذلك كله، إن أردت أن تختصر المسافات في طريق حب الخالق، فالامتنان هو جسر العبور. حين نصلي، حين نذكر الله، لا نفعل ذلك كأداء لطقس جامد، بل هو اعتراف بنعمة أو بنعمة الله التي لا تحصى، التي غمرت وجودنا من لحظة تنفسنا فيها.
10: صحيح رحمة ومستمعينا الكرام، كل سجدة هي شكر، وكل صباح جديد هو فرصة لرد الجميل. تخيلوا لو أننا عشنا يوما كاملا بالوعي الممتن، كيف ستتغير علاقتنا بأنفسنا؟ كيف سنبعث من وجوهنا السكينة التي تفتقدها المدن اليوم؟ أيها المستمعين الكرام، في قهوة مأربية لا نريد أن نكون وتكون كلماتنا مجرد إذاعة عابرة، نريد أن نغرس في أرواحكم بذرة الامتنان. اخرجوا اليوم لتواجهوا العالم بقلب يرى النعم أكثر مما يرى المتاعب. اشكروا من يخدمونكم حتى ولو بكلمة طيبة، فهي ترفع من شأنهم قبل شأنكم قبل شأنهم.
11: بالضبط، كونوا أنتم التغيير الذي تودون رؤيته في هذا العالم. املأوا يومكم بالرضا، فإن الرضا هو الفنجان الذي لا تنتهي لذته أبدا. صباحكم ممتن وصباحكم ماربي الطابع ومطمئن بكل تفاصيله. مستمعين الكرام، سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: كما يمثل نسبة كبيرة من مراجعي عيادات الجهاز الهضمي. لكن اللافت مستمعينا أن هذا المرض لا يرتبط بخلل عضوي واضح، بل هو حالة معقدة تتداخل فيها الأعصاب والمناعة والحالة النفسية وطبيعة الغذاء في منظومة واحدة تعرف علميا بمحور الدماغ والأمعاء.
1: ولسنوات طويلة كان يعتقد أن القولون العصبي مجرد مشكلة هضمية بسيطة، إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن الأمعاء تمتلك شبكة عصبية هائلة تضم أكثر من 500 مليون خلية عصبية، حتى أطلق العلماء عليها اسم الدماغ الثاني. وهذه الشبكة تتواصل باستمرار مع الدماغ، لذلك فإن التوتر والقلق والضغوطات النفسية قد تتحول مباشرة إلى آلام في البطن وانتفاخ واضطرابات هضمية. مستمعينا الأحباء، تكمن المشكلة في أن الكثير من المرضى يبحثون عن سبب واحد للقولون العصبي، بينما تؤكد الدراسات أن أسبابه متعددة ومتداخلة. فالتوتر المزمن واضطرابات البكتيريا النافعة في الأمعاء وسوء التغذية وقلة النوم وحتى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية كلها عوامل قد تزيد من حدة الأعراض. ولهذا يختلف المرض من شخص إلى آخر، كما تختلف المحفزات التي تؤدي إلى ظهوره أو تفاقمه.
0: بالضبط نورة، كذلك مستمعين، لا تقتصر أعراض القولون العصبي على ألم البطن أو الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال، بل تمتد أحيانا إلى الشعور بالتعب المستمر والصداع واضطرابات النوم والقلق والتوتر. ولذلك يؤكد الأطباء أن المرض لا يؤثر في الأمعاء فقط، بل قد ينعكس على جودة الحياة والعمل والدراسة كذلك والعلاقات الاجتماعية، خاصة إذا ترك دون متابعة أو تغيير في نمط الحياة. أما الخبر المطمئن فهو أن القولون العصبي لا يتحول إلى سرطان ولا يؤدي إلى تلف الأمعاء أو فشلها، لكنه يحتاج إلى إدارة صحيحة وليس إلى علاج سحري. فالتعامل مع هذا المرض مستمعينا يعتمد على فهم طبيعته، معرفة المحفزات الخاصة بكل شخص، والالتزام بعادات صحية تساعد الجسم على استعادة توازن الجسم تدريجيا، بدل الاكتفاء بالبحث عن دواء يزيل الأعراض مؤقتا.
1: ويؤكد المختصون أن الحل يبدأ بتعديل نمط الحياة من خلال تقليل التوتر والحصول على نوم كافي وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب اتباع نظام غذائي مناسب تحت إشراف طبي، وتحديد الأطعمة التي تزيل من الأعراض. كما أن العلاج النفسي السلوكي أثبت فعاليته لدى كثير من المرضى، لأنه يساعد في كسر الحلقة التي تربط بين التوتر وازدياد أعراض القولون العصبي. ويشدد الأطباء أيضا على أهمية عدم استخدام الأدوية أو المضادات الحيوية دون استشارة طبية، والمحافظة على صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء من خلال الغذاء المتوازن والإكثار من الخضروات والحبوب الكاملة وشرب الماء والابتعاد عن العادات التي تزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي. فالعلاج الطبيعي لا يقوم على دواء واحد، بل على منظومة متكاملة من العادات الصحية المستمرة.
0: نعم نورة، إذن مستمعين، إذا كان هناك درس مهم تعلمنا إياه الدراسات الحديثة أو تعلمنا إياه الدراسات الحديثة، فهو أن صحة الأمعاء تبدأ من أسلوب حياتنا قبل أن تبدأ من الدواء. فالقولون العصبي ليس نهاية الطريق، لكنه رسالة من الجسم تدعونا إلى الاهتمام بصحتنا النفسية، غذائنا، نومنا، وكذلك طريقة تعاملنا مع ضغوط الحياة. كلما فهمنا أجسامنا بصورة أفضل أصبحنا أكثر قدرة على العيش بصحة وراحة وجودة وأكثر صحة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذا الصباح.

0: أهلكم من جديد مستمعي الكرام في هذه التغطية المباشرة من برنامجكم قهوة مغربية، ومحطتنا الآن مع تنمية ذاتية. مستمعينا الأكارم، أهلا بكم جديد في وقفاتنا اليومية ضمن برنامج قهوة مغربية. في فقرتنا للتنمية لهذا اليوم نضيء شمعة في طريقة التخلص من الأفكار السلبية التي قد تعكر صفو أيامنا. يقول الكاتب جيرنارد أن الأفكار السلبية جزء من حياتنا، لكننا نحن من نملك القرار ألا ندعها تسيطر على تفكيرنا. لنستعرض معا كم طريقة عملية تجعلنا أقوى وأكثر توازنا في مواجهة تحديات الحياة.
1: إذن من هذه الطرق، أولا كن لطيفا مع نفسك. قد ننسى أحيانا مدى أهمية أن نكون لطفا مع أنفسنا تماما كما نتعامل مع الآخرين. لا تسمح لعقلك أن يكون قاسيا عليك، فإذا كنت غير قادر على التصرف بقسوة مع الآخرين فلماذا تقسو على نفسك أنت أيضا؟ جد مصدر الأفكار السلبية، حدد المصدر الذي تنبع منه الأفكار، حاول معالجة المسألة من جذورها، ولا تسمح لأي شخص بأن يكون هو مصدر تلك السلبية. إذا كان هناك من يؤثر على طريقة تفكيرك فاحرص على إعادة تقييم الأمر بنفسك.
0: نعم، وتحدث إلى من يهتم لأمرك. في حال كنت مستاء من أمر ما، فإن التحدث مع أشخاص يهتمون لأمرك هو أمر حيوي ومهم، فهم سيقدمون لك النصح ويساعدونك على التغلب على الأوضاع الصعبة. تخلص ممن يشعرونك بسوء تجاه نفسك. يجب ألا تكون محاطا بمن يرغبون في رؤيتك تفشل. وفي حال أخبرك شخص ما أنك عديم القيمة فهو لا يستحق أن يكون في حياتك.
1: كذلك ابحث عن منفذ آخر للتعبير عن ألمك. ممارسة الهوايات مستمعين تساعدنا في التعبير عما بداخلنا أكثر مما نعتقد. ابحث عن هواية تمارسها كي تتمكن من التعبير عن نفسك بصدق. استرخي عندما تشعر أنك بحاجة لذلك. تجنب الإفراط في العمل، وفي حال كنت ترغب في أخذ استراحة فلا تخجل من طلب ذلك. تذكر أنك لن تقدر على أو لن تقدر على فعل أي شيء في حال تعكرت حالك حالتك الصحية.
0: نعم، واستمع إلى الموسيقى التي تحسن مزاجك. الموسيقى في أكثر الأمور المؤثرة في حياتنا، لذا استمع إلى ما يرفع من معنوياتك ويشعرك بالتحسن، وتجنب الأغاني المحبطة. خاطب نفسك بإيجابية. إن لاحظت أنك تفكر بسلبية أو تصف بسوء ما تقوم به، تخلص من هذه الأفكار فورا وخاطب نفسك بإيجابية بحتة، فذلك يساعدك على تكوين نظرة أفضل عن نفسك مع مرور الأيام.
1: والأهم أن تغير لغة جسدك. راقب نفسك، هل أنت دائم الكسل أو العبوس؟ قف بنشاط وابتسم، فالتفاصيل الجسدية تعمل على تغيير طريقة تفكيرك إلى الأفضل مع مرور الوقت. كذلك من المهم أن تكتب أفكارك السلبية ثم تمزقها. خصص وقتا لكتابة أفكارك السلبية في ورقة ثم مزقها وأرميها، فأنت تبذل قصارى جهدك وهذا هو الأهم.
0: نعم، وأيضا مستمعي الكرام جرب التأمل. التأمل من أهم الممارسات التي يجب إضافتها لحياتنا اليومية من خلال بضع دقائق من الاسترخاء، فهو يمنحك التخلص من الأفكار المقلقة والشعور بالراحة. واعتني بجسمك، اتخذ قراراً بالامتناع عن العادات الغذائية الضارة وممارسة الرياضة، فكلما اعتنيت بجسمك تحسن شعورك الداخلي.
1: نعم عزيزي المستمع، كذلك لا تسمح للآخرين بالتعدي عليك. من الضروري معالجة أي أمر يزعجك على الفور، وعدم السمح للآخرين بالتعدي على كرامتك فأنت المتحكم الأول في مصيرك. تعلم قول كلمة لا. لا تنخدع بضرورة القيام بأشياء ليس عليك فعلها أو لا تستطيع القيام بها. هناك حدود لطاقتك ويجب ألا تتجاوزها، وهي إرضاء الآخرين.
0: نعم مستمعي الكرام، إن التفكير بطريقة إيجابية ليس شعارا بل هو تدريب يومي لعقولنا، وكلما دربنا عقولنا أكثر كانت النتائج في حياتنا أفضل وأجمل. دمتم بكل طاقة إيجابية، ونكمل معكم في باقي فقراتنا لهذا، لكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. صدر الثلاثاء القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى خليفة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. كما صدر القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى الضالع في محافظة الضالع. صدر القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2026 قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أبو در العبد محمد أحمد الجلدي مديرا تنفيذيا لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن. تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاقها الواعدة على كافة المستويات، واستمع الرئيس إلى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها والوفد الأوروبي إلى محافظة مأرب التي تستضيف ملايين النازحين وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العيردة فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ برئاسة رضوى محمد نور الدين المسؤول في قسم الشؤون السياسية، وذلك في مستهل زيارتهم إلى محافظة مأرب والتي تأتي في إطار الجهود الأممية الرامية إلى متابعة تنفيذ خطة دعم إجراءات إطلاق سراح واستقبال المحتجزين. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا عسكريا استثنائيا موسعا في محافظة مأرب، وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام المتغيرات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع في اليمن. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي دائرة التصنيع العسكري بمحافظة مأرب، وذلك في إطار توجه قيادة وزارة الدفاع للاهتمام بتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح خلال لقائه منسقة البرامج القطرية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة باليمن كاتيا يوريك التي تزور المحافظة حاليا دور المنظمة في تعزيز جهود العمل الإنساني بالمحافظة لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية في ظل الاحتياجات المتزايدة والتراجع الكبير في التمويل الإنساني. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: نعود لكم مستمعينا مجددا إلى فقرتنا الاجتماعية، وسنتحدث كيف يؤثر العنف الأسري على عالم الأطفال.
1: يعد المنزل هو الملاذ الآمن والأهم للطفل، حيث يبدأ فيه في تشكيل وعيه ونظرته لذاته وللعالم الخارجي. إلا أن العنف الأسري يمثل خرقا خطيرا لهذه البيئة الآمنة، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية عميقة ومستدامة.
0: نعم، في حين ركزت الكثير من الدراسات على الأثر المدمر للعنف الأسري على النساء، إلى أن الأبحاث الحديثة بدأت تسلط الضوء على الضحايا الصامتين، هم الأطفال الذين يتعرضون لهذا العنف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤدي إلى اضطرابات عاطفية تؤثر بشكل جذري على نموهم النفسي والعصبي على المدى البعيد.
1: ووفقا لما يطلق عليه علماء النفس، نظرية التعلق، يحتاج الأطفال إلى علاقة آمنة ومستقرة مع القائمين على رعايتهم لضمان نمو صحي. وعندما يسيطر العنف الأسري على أجواء المنزل، يجد الطفل صعوبة بالغة في تكوين هذه العلاقات الضرورية.
0: فالطرف المعتدي مستمعين غالبا ما يستهدف العلاقة بين الأم وأطفالها، مما يحرم الطفل من الشعور بالأمان والحماية. تؤكد الدكتورة أوليفيا المتخصصة في علم النفس السريري أن الطفل في سنواته الأولى لا يملك خبرات حياتية خارج نطاق الأسرة، لذا فإن رؤيته لأحد والدي معتديا والآخر ضحية تجعله يعيش في حالة دائمة من الخوف وفقدان الاستقرار.
1: ولا يقتصر الضرر أعزائنا المستمعين على التعرض للعنف الجسدي المباشر، بل أن الاستيقاظ على أصوات الصراخ أو رؤية أثر الكدمات أو حتى مشاهدة علامات الانكسار واليأس على وجوه الأم، كلها عوامل كفيلة بزعزعة ثقة الطفل في العالم. وتوضح كارثي ميرسون عضو الجمعية الإسترالية لعلم النفس أن عجز الوالد الذي يفترض بأن يكون مصدر الحماية عن توفير الأمان للطفل، يؤدي إلى نتائج كارثية على أدمغة الأطفال التي لا تزال في مرحلة النمو الأولى، مما يعيق قدرتهم على النمو السوي مقارنة بأقرانهم.
0: كذلك السنوات الأولى من عمر الطفل المستمعين هي مرحلة تطور الوظائف الانفعالية، في ظل بيئة يسودها التوتر والقلق يصعب على الطفل تعلم مهارات التحكم في المشاعر. ومن أبرز الأثار المترتبة على هذه السلوكيات، أولا صعوبة التحكم في الانفعالات. يجد الطفل أو الأطفال الذين يعيشون في بيئات عنيفة صعوبة بالغة في ضبط الغضب أو الخوف، مما يجعلهم عرضة للانهيارات العصبية المستمرة. كذلك السلوك العدواني، حيث تشير الدراسات إلى أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لتبني سلوكية التنمر، كما أن احتمالية دخولهم في نزاعات وعراكات تزيد بمقدار 3 أضعاف عن غيرهم.
1: وتشكيل المعتقدات الأساسية أيضا، يطور الطفل معتقدات سلبية عن نفسه منذ سن مبكر، مثل الشعور بأنه غير محبوب أو عديم القيمة أو أنه دائما في خطر. هذه المعتقدات إذا لم يتم التدخل لمساعدتهم قد تستمر معهم للحياة وتحدد طبيعة خياراتهم المستقبلية.
0: نعم، في نهاية المطاف يعيد العنف الأسري صياغة خريطة دماغ الطفل، فيتعلم الخوف من البشر والعلاقات بدلا من الثقة، وبدلا من التركيز على نموه الطبيعي وتطوره الاجتماعي يصبح الطفل مشغولا بالصراع من أجل البقاء. هذا الشعور مستمعين الدائم بالخطر يجعل من بناء علاقات صحية في المستقبل أمر في غاية الصعوبة، حيث يميل هؤلاء الأطفال إلى رؤية التهديد في كل شخص يقابلونه، مما يغلق أمامهم أبواب التفاعل الاجتماعي السليم.
1: في النهاية، إن حماية الأطفال من العنف الأسري ليس مجرد قضية فردية، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تدخلاً عاجلاً لتوفير الدعم اللازم وإعادة بناء شعور الأمان
0: لدى الطفل. إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. وصلنا الآن إلى فقرة المنوعات. مستمعي الكرام، في كل يوم يحمل العالم حكايات تستحق أن تروى. بعضها يذكرنا بقيمة التاريخ، وبعضها يمنحنا الأمل في قدرة الإنسان على النهوض من جديد. في فقرة المنوعات لهذا الصباح نصحبكم في محطتين مختلفتين، الأولى في تونس حيث يقام التراث عوامل الزمن، والثانية من العراق حيث تستعيد الموصل شيئا من ذاكرتها بعد سنوات الحرب. لنبدأ معكم فقرتنا الأولى أو بطاقتنا الأولى من فقرة المنوعات.
1: إذن البطاقة الأولى، ماذا يعني أن يكون بيتك آجلا للسقوط؟ المدينة العتيقة في تونس تواجه أخطر اختبار. مصابعين الكرام، بين أزقة المدينة العتيقة في العاصمة التونسية لا تروي المباني القديمة تاريخ المكان فحسب، بل تحكي اليوم قصة صراع مع الزمن والإهمال. اليوم قصة صراع مع الزمن والإهمال، فهناك عشرات المباني التاريخية التي تجاوز عمر بعضها 3 قرون تقف مهددة بالإهمال انهيار. ففيما تنتشر لافتات التحذير في الأزقة لحماية السكر والمرأة، بينما لا تزال عمليات الترميم تسير بوتيرة بطيئة، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة من هذه المباني تعود إلى ما قبل عام 1956، يتركز معظمها في العاصمة وضواحيها. ورغم صدور قانون خاص بالمباني الآيلة للسقوط، ما زال الملف يواجه تحديات كبيرة، سواء بسبب ارتفاع تكاليف الترميم أو تعقيدات الملكية، في وقت لا تزال 100 العائلات تقطن داخلها أو داخل هذه المباني رغم المخاطر التي تهدد حياتها. مستمعينا، لا تتعلق القضية بالحفاظ على جدران قديمة فقط، بل بحماية جزء من هوية تونس وتاريخها. فهذه المباني تحتضن معالم مصنفة ضمن التراث العالمي، حيث يرى المختصون أن خسارتها تعني فقدان صفحات مهمة من الذاكرة الحضارية للمدينة. وبين الحاجة إلى حماية الأرواح والحفاظ على الإرث التاريخي، يبقى الأمل معلقا بأن يسبق الترميم الانهيار.
0: نعم مستمعينا الكرام، وأيضا لدينا في بطاقتنا الثانية، دمرها تنظيم الدولة. ما من أبرز المساجد التاريخية التي أعيد ترميمها في الموصل. مستمعينا الكرام، بعد سنوات من الدوار الذي خلفته الحرب، تواصل مدينة الموصل كتابة فصل جديد من التعافي عبر إعادة إعمار مساجدها التاريخية التي تعرض كثير منها للتفجير أو التدمير الكامل خلال الفترة بين عامي 2014 إلى 2017. ولم تكن هذه المساجد مجرد أماكن للعبادة، بل كانت جزءا أصيلا من هوية المدينة وتاريخها. لذلك أصبحت إعادة بنائها خطوة استعادة ذاكرة الموصل نفسها. ووفق الجهات المشرفة على المشروع، فقد أعيد إعمار أكثر من 80% من المساجد المتضررة، مع الحفاظ على طابعها المعماري التاريخي وإدماج التقنيات الحديثة في عمليات البناء. كما شملت الجهود إعادة بناء الجوامع التي دمرت بالكامل، إلى جانب ترميم المساجد التي تعرضت لأضرار جزئية بدعم من الحكومة والمؤسسات المجتمع المدني وأبناء المدينة. ولم تقتصر جهود الإعمار على إعادة بناء الحجر، بل إعادة الحياة إلى الأحياء التي أنهكتها الحرب، وأسهمت في عودة الآلاف السكان إلى مناطقهم من جديد. ويؤكد أهل الموصل أن عودة هذه المساجد أعادت معها شعورا بالأمان والانتماء، لتبقى رسالة واضحة بأن المدن قد تتعرض للدمار، لكن إرادة أهلها تجعلها دائما قادرة على إعادة بناء المكان وأحياء ذاكرته. في ختام فقرتنا في منوعات من تونس، حيث تنتظر المباني التاريخية من ينقذها قبل أن يطول الزمن إلى الموصل التي عادت المآذن لترسم ملامح حياة من جديد. ندرك أن الحفاظ على التراث ليس حفاظا على الحجر فقط، بل على ذاكرة الشعوب وهوياتها. وبهذا نصل إلى ختام فقرة منوعات، وننتقل معكم إلى فقراتنا التالية في قهوة مأربية. ابقوا معنا.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

قامت الجبر القلب لا يزال في قامت الجبر.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء من جديد، ووصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وحديثنا اليوم: الصين تفرض تعليم الذكاء الاصطناعي لجميع المراحل في مدارسها. مستمعين الكرام، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية يستخدمها المبرمجون أو الشركات الكبرى، بل أصبح اليوم مهارة أساسية تتسابق الدول على تعليمها لأبنائها منذ صغر. وفي خطوة لافتة، أعلنت الحكومة الصينية خطة وطنية لإدماج الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل الدراسية ضمن رؤية تهدف إلى إعداد جيل قادر على قيادة مستقبل التكنولوجيا والابتكار.
1: وتقوم الخطة على دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي داخل المناهج التعليمية، بحيث لا يقتصر التعليم على معرفة الأدوات الرقمية فقط، بل يمتد إلى تنمية الفكر وحل المشكلات والقدرة على الابتكار. وتسعى الصين إلى أن يصبح التعامل مع الذكاء الاصطناعي مهارة أساسية يمتلكها كل طالب، تماما كما يتعلم القراءة والرياضيات والعلوم.
0: نعم مستمعينا، لا يأتي هذا التوجه من فراغ، فالصين ترى أن مستقبل الاقتصاد العالمي سيكون قائما على التقنيات الذكية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المدرسة. ولذلك تعمل على إعداد كوادر تمتلك المهارات الرقمية منذ سنوات الدراسة الأولى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين التطور التقني وسوق العمل، خاصة بعد ارتفاع معدلات بطالة الشباب خلال السنوات الأخيرة.
1: أما على أرض الواقع، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من الحياة المدرسية اليومية في كثير من المدارس الصينية، فالمعلمون يستخدمونه في إعداد الدروس وتطوير المحتوى التعليمي وتوفير الوقت، بينما يستعين به الطلاب في فهم الدروس الصعبة وحل المسائل والحصول على شروحات إضافية تساعدهم على التعلم بصورة أكثر فعالية.
0: إذن لم يتوقف الأمر عند الفصول الدراسية، بل امتد إلى الأنشطة

0: كما ألزمت مدينة بكين المدارس الابتدائية والثانوية بتقديم ما لا يقل عن 8 ساعات سنوياً في تعلم الذكاء الاصطناعي، بينما تواصل مدارس أخرى تجربة تطبيقات ذكية تساعد في تقييم الطلاب وتصميم خطط تعليمية تناسب مستوى كل طالب، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده قطاع التعليم في الصين.
1: رغم هذه الخطوات المتقدمة مستمعينا، يؤكد خبراء التربية أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يبقى وسيلة مساعدة لا بديل عن التفكير الإنساني، فقد حذر عدد من الأكاديميين من الاعتماد الكامل على هذه الأدوات خاصة في المراحل العمرية المبكرة، لأن الطفل يحتاج أولا إلى تنمية مهارة التحليل والإبداع والتفكير المستقل قبل أن يعتمد على الإجابات الجاهزة التي تقدمها الأنظمة الذكية.
0: في ختام فقرتنا التكنولوجية، يثبت هذا التوجه أن المنافسة في المستقبل لن تكون فقط على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل في إعداد الإنسان القادر على استخدامها بوعي وإبداع. ويبقى السؤال مفتوحاً، هل سيصبح تعلم الذكاء الاصطناعي في مدارسنا يوماً ما جزءاً أساسياً من المنهج كما هو الحال مع الرياضيات والعلوم؟ والأيام القادمة قد تحمل هذه الإجابة.
1: إذن هذا ما لدينا في فقرة التكنولوجيا. ننتقل إلى فقرة ختام البرنامج لكن بعد الفاصل.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام إلى فقرة حدث، وحيث حدث في مثل هذا اليوم 1 يوليو من العام 1798 وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في 1 من يوليو في عام 1930 الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع الحكومة مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالا رسميا أكثر من كونها استقلالا حقيقيا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1968 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
1: وفي عام 1994 ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1997 المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ وتنقل السيادة عليها إلى الصين.
1: وفي مثل هذا اليوم في عام 2013 كرواتيا تصبح العضوة 28 المكونة للاتحاد الأوروبي. كان هذا كل ما لدينا في هذه الفقرات من قهوتنا المأربية. كنت معكم أنا نور العبسي ورحمة عبد الله، ومن الإخراج محمد فرج، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. نلتقيكم في أمان الله ورعايته. نترككم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأكارم، محييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. وفي هذه الحلقة لازلنا مع الشيخ والمناضل الشهيد علي ناصر القردائي. تناولنا في الحلقة الماضية السياق الثوري والسياق الاجتماعي في شعر القردائي، وتبقى لنا السياق الأدبي أو الخصائص والسمات العامة لأدب القردعي. رأينا أن نتناوله خلال هذه الحلقة. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذي الكريم، أحييك في بداية هذه الحلقة. وعندما نتناول شخصية ثورية مثل القردعي أو مثل الشخصيات التي سبقت، لا شك بأن عامل الوقت يكون ضيق جدا، وبالتالي نتناول اليوم أو نبحر سويا في جانب السياق الأدبي للشعر القردعي. و حبذا أن نتتبع السمات والخصائص العامة لهذه التجربة الشعرية التي عكست السياق الثوري أو السيرة النضالية لهذا الثائر، ووثق من خلال قصائده، وثق مراحل سيرة حياته الثورية، وربما أصبحت هذه القصائد وثائق تاريخية لازالت حتى اليوم تروى، ولازالت تتناقل شفاهة بغض النظر عن ما تم تدوينها أو ما أنتج من من من من كتيبات، ربما أقول لأنها كانت عبارة عن جهود ذاتية كلها.
1: نعم، الشهيد القردعي رحمة الله تغشاه، هذا الرجل المناضل، يعني لو أردنا فقط أن نقرأ السمات الأدبية في شعره، فنجد ألا أن الرجل كان يعبر عن أفكاره بطلاقة، أحيانا ما بين صورتين من الصور، وهي الصورة المتحفظة على المعاني اختباء من كما يعني يستحب، يعني يحب أن يقال، التي يواربها مواربة، والأخرى أحيانا تكون صريحة.
0: نعم، يعني لكل مقام مقال،
1: لكل مقام مقال. فهو الرجل الراجح الحكيم الذي عرف بحكمته ورجاحة عقله. معروف عن أنه هناك قال أحدهم: إذا أردت أن يعني أني لا أحب أن يتداول الناس من شعري ولو بيتا واحدا طوال العهد. نعم. قالوا والشعر هو ما بقي على ألسنة الناس. يعني الآن مثلا يعني الذي يقول: مكر مفر مقبر مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. يعني لماذا الناس تكررها؟ لأنها كانت كأنها يقال في القرآن موضونة، كلمة موضونة، كأن القصيدة موضونة أي مطرزة. نعم. فالشعر القوي الذي يصل إلى القناعات ويحاول، يعني قالوا أن الشعر هو حاجة من اثنين: إما أن يقنعك بشيء، إما أن يغير قناعتك عن شيء. هذا الشعر، هذا الأدب، الأصل هكذا. ولذلك يعني أنا أعتقد حتى اليوم الأطفال ما زالوا يذكرون قصيدة القردع البطل الذي قالها في يحيى حميد الدين، الذي قال هو مع الطاغية يحيى حميد الدين: يا طير، الذي أرسل له يحيى حميد الدين: يا طير، مهما طرت في جو السماء لابد ما تنزل رضاء والله صميل. وهنا نلاحظ اللفظين: رضاء والله صميل، ما بين الترغيب
0: هنا طباق
1: ما بين الترغيب والترهيب، وهنا يسمى عند أصحاب اللغة الطباق. وهو اختلاف الجنس مع تقابل اللفظ اللي هي كما تقول ليل ونهار ورضاء وصميل. طبعا كلمة صميل
0: هنا معروفة، هنا ناقص،
1: هي كلمة عربية، كلمة يعني من اللهجة، والصميل هو الهراوة الأصل، وهي التي تستخدم أحيانا في الإجبار أو في المضاربة أو المشاجرات. وهو بهذا يكني بأنه سوف تأتي غصبا أو رضا. فطبعا الرد كان ساحقا من شهيدنا البطل، حيث يقول: الطير حلف بالله وبالرب السماء، ما طاعكم لو تشعل الدنيا شعيل، ما دام له جناحين حاكم محكمة، لا فكري شهي يقطع الخط الطويل. طبعا لو نلاحظ هنا حاجة، يعني أنه ذكر حلف بالله رب السماء، كأنه يستمد الصورة الأدبية قوة. يستمد قوته من رب السماء العالية. يعني أنا إذا أنت متقوي بجيشك وبحقك الزنابيل،
0: نعم،
1: فأنا متقوي برب السماء، حلفت الذي أحلف به
0: ونعم بالله،
1: والذي إذا حلفت به يبرني
0: ونعم بالله.
1: فكأنه يشعر وواثق بأن الله سيبر يمينه. يعني فقال الطير حلف بالله، وهنا طبعا كناية عن الصورة المشبهة، هو يقصد بنفسه الطير لأنه طائر الحرية، يشعر بأنه لا حرية أكمل مثل حرية الطير. وذلك عملها رمزية لشخصية الحر. حتى في الشعارات لكل الأدبية الحرية في العالم يرسم دائما في الغالب طير، لأنه أكثر حرية. ولذلك قال الطير حلف بالله وبالرب اقسما ما طاعكم لو تشعل الدنيا شعل ما دام له جنحين، حاكم محكمة لا فك ريشة، يقطع الخط الطويل. طبعا لا فك ريشة يقصد بها أنه متى ما نفض جناحيه ورفرف بهما وضرب بهما فلن تلحق به زنابيلك، بهذا المعنى. يعني طبعا كان الرد أنه خوفي عليك يا طير للقانص رمى، لا مدها من بندقة تصبح قتيل، بنون ولا عرف صورة مريم لا قص مخلابك وريشك والزجيل. طبعا هنا يحاول يعني إضافة إلى أنه بعد إضفائه على نفسه القداسة وأنه من آل النبي وأنه كذا، بدأ يهدد على أنه أقسم بهذه السور اللي هي سورة الأعراف وسورة مريم التي ذكر فيها القتال. يعني سورة مريم سورة الأعراف أنه سيقص مخالبه، ويقول مخلابك لأنه يعرف شراسة القردعي. هذا القردعي فهو شاهين وبازي لا يناظر في في في مجال حريته، مخلابك لأنه يعرف أنه
0: يدرك من يخاطب
1: ويعرف أنه قد أوجعه بمخلابه، وكأنه يقول وكأنه يقول لسان سأنتقم من مخالبك التي ضرتني،
0: نعم،
1: التي ضربتني بها. فطبعا كان رد الشاعر العظيم، الطير في عشه تحمى واحتمى ما يقنصه من هو من امثالك ذليل. طبعا الكلمة الذليل هنا يعني الواحد يرى نفسه أنه ابن الله، أنه الناطق باسم السماء،
0: استصغار
1: يعني احتقار، قصف يعني كأنه كسر هالته وقداسته. ولذلك
0: القداسة، نعم،
1: يقول علماء النفس يعني أنه إذا أردت أن تسقط طاغية فابدأ، وأول ما تفعل اسقط هالة القداسة عنه، اسخر منها، اكسرها أمام الناس، تمام. ولذلك قال الذليل، من هذا يستطيع في هذه الأيام؟
0: أنا أوجه
1: إذا كان شخص لا يستطيع، يعني لم يقول كلمة سيدي يقطع رأسه، يعني لأنه يحاول أن يتعالى على ابن النبي حسب يعني رأيهم، فما بالك بشخص يقول لهذا السلالي أنه ذليل. قال الطير في عشه تحمى
0: واحتمى
1: ما يقنصه منه من امثالك ذليل. تخيل لو تقول لواحد لشخص أنا ما أسارش واحد من أمثالك، الكلمة هذه إهانة.
0: إهانة، نعم.
1: ويعني يشعر بها بالذات في المجتمع اليمني يعني
0: بالفعل،
1: والعربي بشكل عام. فكلمة أمثالك معنى أنك مثل سيء يحتدى به في الإساءة. فما ينقصه منه
0: من
1: أمثالك، ما يقنصه منه من أمثالك ذليل، لأن الذليل لا يستطيع أن يقنص ولا يستطع، بل يقنص، الذليل أن يقنص، هذا برأيه. فطبعا الطير قال هل شي بعلمك طير قد صابه عماء ولا بنى عشه على درب السبيل، كأنه يقول أنا ابن تلك العوالي، النسور لا تبني أعشاشها إلا بقرب السماء.
0: تذكر هنا أبياته القردعي قال هزة فوج الأفواج وأنا في الحيد متعلي على الأفواج.
1: الله،
0: انظر إلى الصورة التي يصورها، كأنك أمام المشهد.
1: يعني
0: وأنا في الحيد متعلي على الأفواج،
1: وأنا في الحيد متعلي على
0: الأفواج،
1: الأفواج
0: الأبراج وقانص الصيد، قانص الذي يقطفين غصانة لو ثاجي وبندقي في ماني رسمها بوتاج.
1: الله، رسمها بوتاج، يقصد أنه من من من رسمها اشتراها من البريطاني.
0: جرمن
1: نعم. فطبعا هنا صور يعني كثيرة جدا تنبثق، والله للأمانة لا أدري بأيهما أبدأ، يعني
0: بلاغة.
1: هل ببلاغته وحصافته في الرد، بل وإيجازه، لأنه صعب أن تشرح موقفك وأنك كذا وأنه أنت ضده وكذا في بيتين. يعني قالوا لا يجز يعني في البيتين اللي مكن شاعرا متمكن قطحلا
0: نعم.
1: كما قال المتنبي الخيل والليل
0: والبيداء
1: تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم
0: يعني أوجز الفكرة
1: أوجز الفكرة كلها في بيت واحد. وهنا القردعي أوجزها حين قال هل شي بعلمك طير قد صابح عمى فعلا يعني جاب نادرة يعني ما فيش طير عمى والأحرار لا يعتمون عن طريق الحرية
0: نعم.
1: هو يقصد كأنه يلمح على أنه أنا لو يعني لو طلب مني أن أفسر هذه الكلمة فكأنه يقول الأحرار لا تعميهم هذه التخويفات أو الإرعادات أو غيرها
0: والثائر لا يفنى
1: نعم يعني أنا لا أخاف ولا بنى عشة على درب السبيل يقصد درب السبيل الطريق
0: الطريق
1: يعني لم يرى الناس أن نسرا بنى عشة على
0: قارعة الطريق محال.
1: النسور جيران السماء فلا تصل إليها إلا نسور وأنت بهذا لست نسرا أنت شخص ناقص وذليل هو يقول بهذا طبعا صب عليه كما تقول العرب صب عليه من الإهانات صبا وكأنه يعني لو جمعت قواميس الهجاء لما كفت هذا البيت أن تناظره ولو حتى رد عليه الإمام ولو رد عليه على هذه البيت والله لا يستطيع أن يرده فقد ألقمه حجرا وأهانه ومسح به البلاط كما يقال يعني علي ناصر القردعي هذا الرجل الذي مقارنة بأدبه وثوريته العالية كان يمتلك روح أدبية وروح اجتماعية عالية يعني فهو حين يتكلم عن العلاقات الاجتماعية للأمانة شخصية يقتدى بها ففي قصيدة من قصائده يقول شقيق ظهري وتربيتي ولي بهضن فيه الخصال الحميدة جمع الألواني لكن لك الحمد يا شايف على كل صبور قادر على مؤمن وشيطاني تميت قولي بنظم يدي وراسي طن أما لساني يهيجني بالألحاني صلاة يا لاف ما تربش شجن وغصن على النبي ذي قتل عبادة لو ثاني هنا القصيدة لما يقول شقيق ظهري طبعا هذه الكلمة كلمة تحبب لأحد الأقارب للأخ بالذات الشقيق
0: هذه قالها في أحمد أخوه
1: في أخيه أحمد نعم هذه الكلمة تقال للتحبب وزيادة المودة للشقيق فتقال عندما تقول يعني بجفاء هذا أخي عندما تعرف به لكن عندما تقول هذا شقيق ظهري فكأنك تقول هذا أنا هو أنت أنا وأنت وأنت أنا نحن روحاني حللنا بدل
0: يمثلني
1: يعني هو يمثلني فيقول شقيق ظهري وتربيتي لأنه أحمد كان أصغر منه
0: نعم.
1: فشقيق ظهري وتربيتي ولي به ظن
0: يعني أثق به
1: هنا يقول أنه ليس ظن في أخلاقه وإنما مرجعيتها لما ربيته أنا عليه
0: الثقة
1: ثقة يعني فيه الخصال الحميدة جمع الألوان يقصد جمع الألوان الصفات الحميدة في القول والسمع والتصرف والملبس ومتى يتكلم ومتى يسكت
0: بالفعل وقد كان كذلك
1: أسرى الأمانة والله يفخر بهم الثوار والأحرار والله لو كنا للأمانة يعني في دولة تقدمية والأمانة أنه ينبغي أن يكون هناك أكبر تمثال هو لشخصين هو لعلي ناصر القردعي وللثلاثية الاثنين هؤلاء هذا لأنه هذا له كلمات أما قبل الإعدام ولم يخاف الجلة قبل إعدامه بالحظات وهذا لأنه قتل رأس طاغية اليمن بل وأنه تفاخر بذلك هذا الثانية الأولى الثانية عندما الكلام الاجتماعي أو الشعر الاجتماعي الذي كان يلطف به بل أنه كأنه أحيانا يعني يعدل ما أو بمعنى أنه يصلح ما بين خصيمين في القبيلة ببيت شعرية يعني يا صاحبي صحبتك كذا كذا يعني يقولها يعني دي ولا يقول والله حنيت ما حن كذا يعني ويرسل أبياته فيرسل أبياته هذه كانت لوقع الأبيات القصائد الشعر الشعبي أو النبطي أو الزامل في نفوس في أبناء المجتمع في أفراد المجتمع لأنه نابع أصلا من ثقافتهم فكان له أثر عظيم يعني مثلا أعطيك مثال
0: مثلا يحضرني مثلا مثال في في في في نصرة المظلوم أو أحدهم نهبت عليه ناقة تقريبا وهو مسمى ابن هيف. فجاء إلى القردع يدعيه ويستنصره، وكانوا من من من من مراد الذين نهبوا الناقة، وأعطاه ناقة أفضل من ناقته، وذكر في في في في في شعره يقول في ناقتك شل شل عرفة، في في ناقتك شل عرفة يا ابن هيف، أو بهذا المدلول ما كسبنا القريف
1: ما كسبنا القريف. نعم هذا الرجل كان يعني عنده بسبب كاريزميته كان حتى أنه يعني في ناس مدحوه كثير، وكان يتواضع، ولأنه رجل شيخ كبير عظيم، وليس شيخ كمشايخ زي ما يقول الطيرمانات يعني الذي جالس ولا شيء يخرج، بل أنه صارع نمر. هذا الرجل صارع نمر وصرعه وجاء برأس النمر، يعني الرجل هذا
0: صارع الإمامة أيضا،
1: صارع أكبر طاغية في الشرق الأوسط يحيى حميد الدين وابنه أحمد حميد الدين، فقتل الأول وأهان الثاني، يعني بطل لا لا لا لا تعدى الحدود الخريطة اليمنية. وينبغي والله للأمانة أنه المجاميع الفقهية والمجاميع العربية الوطنية والقومية ينبغي أن تدرس حياة هذا الرجل، يعني ينبغي أن تفخر به كصورة رمزية للثائر العربي. كان يملح شعر الاجتماعي نعود إليها،
0: نعم.
1: وهو أنه لك الحمد، يعني هنا النزعة الدينية،
0: الدينية نعم.
1: يعني أنه في الغالب أنه حتى هذه المقدرات التي أعطاني الله عز وجل فهي من الله، يعني هذا طبعا مما يحمد عليه من تواضعه
0: بالفعل.
1: هذا يذكرني بقول سليمان عليه السلام، يعني وإن كان هناك البعد في التشابه نعم. لكن الصورة تبدو لي شبه واحدة، هذا من فضل ربي عندما أعطاه الله عز وجل الملك، فالله عز وجل أعطاه هذا الرجل الشجاع، أعطاه الشجاعة وأعطاه الصبر وأعطاه البطولة وأعطاه الثورية وأعطاه أنه فصيح وشاعر
0: نعم
1: وأنه
0: أيضا.
1: شيخ وأنه مسمع الكلمة وأنه هذه كلها يشعر بأنه يحمد الله على، ولذلك يدرج الحمد في كثير من قصائده.
0: هذه أيضا ضمن بنية القصيدة الشعبية هنا، كما أن القصيدة الجاهلية من ضمن بنيتها أن تبدأ بالوقوف،
1: يعني معروف أن القصيدة العربية تبدأ بأربعة صورة من الصور التي هي الأطلال أو الغزل أو الفخر
0: أو الوقوف على الديار
1: أو الفخر أو الهجاء.
0: نعم.
1: فكان يعني هذا أعتقد أنها صورة يعني من صورة القصيدة النبطية أو
0: الشعبية،
1: الشعر الشعبي أنا في هذه المنطقة
0: مألوفة لدينا أن يبدأ الشاعر بالحمد أو
1: وثم أنه هناك تلميح صورة سياسية دخلها في البيت نفسه، لك الحمد يعني الله لك الحمد الذي كأنك أعطيتني شيء، وفي المقابل أيضا لك الحمد أنك صبور قادر على مؤمن وشيطاني، يعني هنا كأنه يريد أن يقول لم يريد أن يبح باسم المؤمن ولا الشيطان،
0: نعم.
1: ولذلك هو تركها لله
0: تورية
1: فقال مؤمن وشيطاني، هو ما عرف أنهم الثوار هم المؤمنين،
0: يزقلها للوسط،
1: أيوة يزقلها كما يقول للوسط، يعني فهو مؤمن بثورية بأن الثوار هم المؤمنون،
0: نعم.
1: يعني إذا كان شخص يعني لا يقبل أنه يقتل الطاغية إلا بفتوى من الناس، فكيف يعني ما يكونش من المؤمنين يعني؟
0: مؤمن.
1: فالشيطان هو يعرف من هو الشيطان،
0: من هو
1: صابر، يعني يقصدنا الله يقول يعني احنا البشر سبحانك يا رب، كأنه يقول سبحانك يا الله ما أصبرك على هذا الشيطان. فقال تميت قولي بنبضيدي وراسي طن، أما لساني يهجني بالألحاني، ابن البيئة الفصيحة، يعني غالبا ما يعني ما يقرأ واحد قصيدة أبيات ويقوم يلحنها يعني على لحن زامل، أذكر أنه وإن كان مفاجئا أن أبيات لك يعني أبيات سمعتها بصوتك، يعني لحنتها لقصيدة من قصائد الأشياء البطل المناضل علي مهدي الشنواح، يعني يعني شعرت أنه أنت لم تلحن أنت، إنما ما صنع مثلا الأستاذ مسعد هي البيئة هذه التي صنعت السلالم الموسيقية هذه اللي في رأسه. القردعي كان ابن هذه البيئة، ويعني قال حتى أنه كملت كلامي استنفت، ولكن ما زالت هناك طقوس طقوس لألحانها يريد أن يلحنها
0: لأستكملها.
1: قال ثم قال صلاتي آلاف، وهذا طبعا مما حتى أنه عرف في الأدب الشعبي الأغنية حتى الوطنية كان حتى له كيف ما كانت الأغنية، واختم صلاتي على
0: والختم صلوا
1: والختم صلوا ايوه والختم صلوا صلينا في الختام على مدري ايش
0: درجه على
1: فهذه الدرج عليها من ما يعني ذكر الدكتور شوقي ضيف في كتابه العصور المتاخره قال بانه الاختتام بالصلاه قال ما جاءت لهم بعد فتره الاندلس.
0: نعم.
1: ولذلك قال وهي كانت سمه في المناطق التي سميت ببلاد يعني في دول الطوائف،
0: وهي امتداد ربما لغرض المديحة.
1: نعم، لغرض المديحة، وخاصة من بعد أن بدأت المذاهب
0: الذي ظهر فيه التجديد في المديحة في المديحة النبوي.
1: السر في هذا أنه كان الاختتام بسبب بعض ظهور الطوائف الدينية.
0: نعم.
1: فبعد فالمتصوفة رفعوا من شأن التحبب
0: بالنبي
1: صلى الله عليه وسلم والتقرب من أهله، وكذلك الشيعة بدأوا أنه يدخلون من أبياتهم ما تعلي من شأنهم مثل الكوميت ومثل خلف الأحمر ومثل غيرهم وغيرهم، هؤلاء الشعراء الذين عرفوا بهذا. ولذلك قال أنه هذه تقريبا من القرن الخامس ما بعد القرن الخامس الهجري وما فوق بدأت تتغير صورة القصيدة، وهي حتى أنه
0: بل ما بعد القرن السابع
1: عفوا نعم ما بعد القرن السابع الهجري. فقال أنه ما بدأت أنه تتغير بسبب أولا ظهور المذاهب الدينية، والثاني ظهور مذاهب الأدبية المذاهب الأدبية ما بعد أبي نواس.
0: نعم.
1: لأنه أبو نواس معروف أنه هو الذي هاجم صدر القصيدة التي
0: الكلاسيكية،
1: هاجم القصيدة الكلاسيكية.
0: نعم.
1: فقال أختم صلاتي آلاف ما تربى الشجر وغصن، يعني كأنه يريد أن يقول ما عدد ما خلق الله
0: الحياة
1: من شجر، وهو بهذا كأنه يلمح إلى قول الله عز وجل أو إما في الأرض من شجر أقلام الآية.
0: نعم.
1: إلا تسبحوا بحمده، الآية لا أذكر الآية بالضبط، فكأنه يلمح إلى هذه الآية، وهنا النزعة إلى الجانب الديني، وكأنه يقول أنا أصلي على النبي هنا بعدد هذه الأشجار. ما تربى الشجر وغصن على النبي ذي قتل. شوف القفلة في هذه خالف فيها صورة القصيدة الكلاسيكية حتى عنده نفسه، حتى عند القردعي نفسه، يعني من جانب أدبي يعني لو نحسبها. فختمها بقفلة هي أصل حلقتنا لهذا اليوم، وهي صلاتي آلاف ما تربى الشجن وغصن على النبي ذي قتل عبادة لو ثاني. وكان طبعا هنا يتضح لنا الرؤية الثورية من منظور أدبي، الرؤية الثورية للقردعي بأن هؤلاء الذين يدعون يعني يدعون السيادة، يدعون أنهم أبناء الله، يعني يدعون أنهم أحباب الله، يدعون أنهم هذا يدعي على أنه ابن النبي، يدعي السيادة، هم الأوثان. فكان يقول يعني على النبي ذي قتل، معناها كأنه يقول أنا سأقتفي أثر النبي وسأقتل عباد الأوثان، وكأنه يقول أنا الثائر كما يعني، أو كأنه يصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثائرا ضد الوثنية وعبادة الأصنام سواء من البشر أو من الحجر. ولذلك حتى معروف أنه سراقة بن مالك عندما داس بخيله
0: أو كان يلحق الرسول
1: لا لا لا أقصد أنه عندما أحد الصحابة عندما وصل إلى يعني قصر الكسرى فقال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد
0: إلى عبادة
1: رب العباد. وهنا التلميحة أقصد أنه عبادة الأوثان كأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثائرا، صلى الله عليه وسلم كان ثائرا ضد الوثنية وضد التصنيم وضد تصنيم الأشخاص، وسأكون ثائرا وأنا أصلي على هذا النبي ومسلم تسليما كثيرا.
0: إذن أستاذ فيصل، من خلال تتبع الخصائص والسمات الفنية والأدبية في شعر القردعي، ربما نجد أن شعر الحماسة يطغى على غيره من الأغراض الشعرية في شعر القردعي.
1: نعم، طبعا شعر الحماسة طغى بشكل ملحوظ في شعره
0: لما استدعته التجربة. نعم، التي
1: بسبب التجربة. نعم، بسبب التجربة والواقع الذي
0: والواقع
1: كان
0: الذي عاش فيه.
1: يهيج فيها الحماسة، ولأنه شخص لا يستسلم ولا ينحني.
0: نعم،
1: ولذلك كانت الحماسة عنده هي السقف الأعلى، يعني هي السقف الأعلى للثورة. وهو كما ذكرت في حلقة سابقة أنه يعني الثائر المأربي، يعني وليس جانب تحيز، لكن الثائر المأربي الشاعر بالذات هو الوحيد من الشعراء العرب الذي إذا قال فعل. معروف عن الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا هؤلاء الشعراء. فطبعا قال في أبياته: وإحنا عزمنا برايش الحيوت السناد، يا جارية نمسك الجودة وحسك مرادي مراد، لول بلول منها الحيدنات، بارق برق على صنعاء محل الجهادي، ومسو يسقو بسيله في جميع البلاد، سيله معابر ورعده من بنادق جدادي، لا ما حضرته فلانا من فلانا نسل مسعد عباد، حكم الإمامة برا حالي وسم الفؤادي، لابد ما نبلغ المقصد ونبلغ مرادي، نبلغ المراد. يعني رسالة تهديدية، وكأنه يقول أسلم تسلم يأتك الله أجرك
0: هنا مرتين. هنا يعطي النصيحة لابنه جار الله،
1: يعني أيوة، يقول لابنه أنه هذه النصيحة،
0: حسك الجودة
1: يعني كن رجلا حكيما،
0: ويوصيه في القبيلة أيضا،
1: يوصيه في القبيلة أيضا، ويوصيه بأن يوجه فكره على أنه صنعاء هناك محل الجهاد، شي تجاهد لا تقاتل لا إلا في أمام الأوثان الذي ذكرهم في القصيدة السابقة. ولذلك ختمها ببيت قال: حكم الإمامة
0: برا حالي
1: وسمى الفؤاد، لا بد ما نبلغ المقصد
0: ونيل
1: المرادي، وهو الإطاحة بالحكم الإمامي.
0: نعم،
1: طبعا تتجلى الحماسة هنا بوضوح في قصائد القردعي، كون مواضيعها تتناول الكفاح والنضال ضد الإمامة.
0: نعم،
1: وجولات في شبوة طبعا معروفة، حين أرسله الإمام من باب الاستمالة، يريد أن
0: يستمل،
1: حين أرسله الإمام لطرد الحامل الإنجليزية، وبهذا طبعا كان يريد أن يقضي غرضين:
0: فخ،
1: أولا فخ للبطل القردعي، والثانية إن خلص القردعي أيضا على الألف فهو خلص من واحد من اثنين.
0: نعم،
1: فهو في الحالتين كسبان. ولذلك شوف الوساخة، ما أعتذر على اللفظ، يعني وساخة أولى الإماميين الذين لا أعتقد أنه يوجد قاموس للقذارة مثل هؤلاء الناس. قال ولذلك قال والأبيات اللي ذكرناها، قال: وأنا همي ضحكت كل قفرة، يعني كأنه يقول والله ما أعود، حتى ولو كان يريد بالفخ والله ما أعود. فهو هنا طبعا كان يفتخر بالقبيلة ويعتد، وهو ما
0: يعتد بقبيلته،
1: يعتد بنفسه وبقبيلته، وهو ما معروف عند العربي البطل في الأصول العربية، ويصفها بالجيش، يصف قبيلته بالجيش للدلالة على شجاعة رجالها. طبعا من شعر الشيخ علي ناصر القردعي للشيخ عبد الولي الذهب، شيخ مشايخ قيفة ذاك الأيام أثناء حرب قيفة ومراد.
0: نعم،
1: عام 42، قال أنه يعني في بالذات في التنازع على حد، يعني معين، نعم، معروف بحد المشيري.
0: نعم،
1: قال: يلا طلبناك يا ذي فوقنا سراح، بقدرتك عبد الظلام مرتاحي، وانا احمدك مجتلى ليلك قفال اصبح والشمس يطلع عليها نور وضاحي، وكل نصبح على شغله يبل ارباح، والرزق معلوم متورخ فللواحي، مد لي يخلي الجوده تشباحي. قال: واشب نار الحرايب واطمن المياح، لا مد لي
0: يخلي
1: الجوده تشباحي ونقعد على الموجة.
0: هذا البيت فيه من الحكمه الشيء الكثير، ويجب الوقوف عنده كثيرا. هنا يوضح ان نفسه في الحرب طويل جدا.
1: نفسه في الحرب، نعم
0: نعم، وانه يترك خصمه حتى يستنفد ما لديه من استراتيجيات، ويستنفد ما لديه من عتاد، ويستنفد ما لديه من طاقات، وحينها يظهر ما لديه، ويكون هو من يكسب المعركة. فهنا جانب صورة فنية رائعة جدا، مثل هذا البيت. هو ما استوقفني، عفوا استاذ.
1: نعم، يعني كأنه يقول: ما شب نار الحرايب، الحرايب عرف طبعا الحرب، يعني ما شب، وأشب نار الحرايب وطول المياح، مد اللي يخلي الجودة تشباحي، يعني كأنه كما ذكرت أنه أنا نفسي طويل.
0: نعم،
1: ومهما تسرعت أنت وهاجمت أو كذا، فأنا نفسي أطول منك،
0: وأصبر
1: وكأنه يقول العاقبة للمتقين أو العاقبة للأبرار.
0: نعم،
1: طبعا هنا اعتقد الوقت الحلقه ازيفه على اختم بقولي انه في بان تتراءى الصوره الادبيه والشعريه للشاعر المناضل علي ناصر القدعي في ثلاث نقاط، وهي النزوع من جانب أخلاق اجتماعية وعادات وتقاليد حميدة، والثاني النزوع من جانب ديني، والثالث أثر الشخصية على أبياته الشعرية بالذات الجانب الثوري، والذي بها والتي بها تصدرت، ولذلك كانت الحماسة أعلى مراتب شعره،
0: أعلى مراتب شعره،
1: أعلى مراتب
0: وأبرز الأغراض التي
1: وأبرز الأغراض، ولذلك أكثر ما تناقل الناس من شعره شعر الحماسة وليس شعر
0: ربما الاجتماعي. ربما انحصر شعره على غرض الحماسة إلا ما قل منها،
1: ما قل منها في الشعر الاجتماعي والإخواني. نعم، فهذا ما أحببت أن أتمنى أن يكون هناك، أن تقوم بلادنا وزارة الثقافة بدورها بأن
0: تسليط الضوء
1: تجمع أعمال الشهيد البطل القردعي، هذا الذي بذل حياته وماله ورأسه وروحه ودمه كله في سبيل الثورة، والرجل المناضل البطل، وأن تجمع أقل حاجة أعماله، وأن أقل شيء أن يطلق مجمع علمي، مكتبة علمية، شيء من هذا القبيل، أو حتى أسماء شوارع باسمه، وأن يخلد اسمه في مناهج أبنائنا الطلاب ليعرفوا من هو هذا القردعي. يعني هناك أمية ثورية عندنا في الأجيال
0: كانت ممنهجة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك.
0: إذن جزيل الشكر والامتنان لهذا الحضور وهذا الألق أستاذ فيصل في ختام هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم لحسن استماعكم ومتابعتنا في هذه الحلقات. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني أدادا وتقديما مسعد عكيزان بالشراكة مع الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

هد وبالسلاح أرعد، بالحق هد وبالسلاح أرعد، بالحق هد وبالسلاح

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بالعناوين. صدور قرارات جمهورية بإنشاء هيئة مستشفى الخليفة بمحافظة تعز وهيئة مستشفى الضالع. العرادة يلتقي فريق مكتب المبعوث الأممي ويؤكد دعم الجهود الأممية لإنجاح تنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكريا استثنائيا لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. صدر الثلاثاء القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى خليفة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وبموجب القرار يكون للهيئة شخصية اعتبارية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية تخضع لتوجيه وإشراف ورقابة وزير أو رقابة وزير الصحة العامة والسكان، وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ مسؤوليات وزارة الصحة العامة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال إدارة وتشغيل المستشفى والارتقاء بمستوى خدماته وتنميتها وتطويرها بما يلبي حاجة المجتمع والإسهام في تحقيق استحقاقات التنمية الشاملة وفقا للسياسة الصحية العامة للدولة. وكما صدر القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى الضالع في محافظة الضالع، وبموجب القرار يكون للهيئة شخصية اعتبارية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وتخضع لتوجيه وإشراف وزير الصحة العامة والسكان، وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ مسؤوليات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال إدارة وتشغيل المستشفى والارتقاء بمستوى خدماته وتنميتها وتطويرها بما يلبي حاجة المجتمع والإسهام في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفقا للسياسة الصحية العامة للدولة. هذا وصدر القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2026 قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أبو در عبد محمد أحمد الجندي مديرا تنفيذيا لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاقها الواعدة على كافة المستويات، إضافة إلى أولويات الدعم الهولندي المطلوب في مختلف المجالات وفي المقدمة الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية ومشاريع إدارة المياه والري الحديثة والأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية. واستمع الرئيس إلى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها والوفد الأوروبي إلى محافظة مأرب التي تستضيف ملايين النازحين وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة خصوصا في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية. وكما تطرق الرئيس إلى التطورات الأمنية الأخيرة والانتهاكات الحقوقية الجسيمة للميليشيات الحوثية، ودعا رئيس مجلس القيادة الشركاء الأوروبيين إلى البناء على مواقفهم المبدئية الداعمة لليمن والانتقال إلى إجراءات أكثر حزما بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على الميليشيات الحوثية وداعمها وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب، مؤكدا أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة فريقا من مكتب المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبورغ برئاسة رضوى محمد نور الدين المسؤول في قسم الشؤون السياسية، وذلك في مستهل زيارتهم إلى محافظة مأرب والتي تأتي في إطار الجهود الأممية الرامية إلى متابعة تنفيذ خطة دعم إجراءات إطلاق سراح واستقبال المحتجزين.
واستمع العقد من فريق مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى إحاطة حول برنامج الزيارة والمتضمنة تنفيذ عدد من الأنشطة والاجتماعات الفنية والميدانية المرتبطة بخطة دعم إجراءات إطلاق سراح واستقبال المحتجزين، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، وبما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح العملية الإنسانية. وفي مستهل اللقاء الذي حضره رئيس الوفد الحكومي المفوض بملف الأسرى والمعتقلين هادي هيج وعضو الوفد حسين القبيسي، رحب العرادة بفريق مكتب المبعوث الأممي مشيرا إلى الحرص التام على تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون لإنجاح مهمة الفريق وتوفير جميع التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من تنفيذ البرنامج الميداني وفقا للخطة الزمنية، بما في ذلك توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة. وأكد العرادة على أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات والجهود التي تقودها الأمم المتحدة والهادفة إلى معالجة الملفات الإنسانية وفي مقدمتها ملف المحتجزين لما يمثله من أهمية إنسانية ووطنية وما يترتب عليه من آثار إيجابية في تخفيف معاناة الأسر وإنجاح المساعي الإنسانية التي تخدم أبناء الشعب اليمني. وجدد العرادة تأكيده على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف الملفات الإنسانية. ومن جانبه أعربت رضوان نور الدين عن تقدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لجهود واهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة وتعاونه المستمر في تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام الفريق، مشيرة إلى أن زيارة محافظة مأرب تأتي في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات الخاصة بملف المحتجزين وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يدعم الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة ويخدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الجانب. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا عسكريا استثنائيا موسعا في محافظة مأرب ضم رئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وقائدي المنطقتين العسكريتين 6 و 7 وأركان حرب المنطقة العسكرية 3. وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام التغيرات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع في اليمن. وكما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات والصعوبات واتخاذ المعالجات الكفيلة بتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الجاهزية في مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية. واستمع وزير الدفاع إلى إحاطة قدمها رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر تضمنت سير الأداء ومستوى الجاهزية القتالية وما تحقق من إنجازات في مجالات التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي فضلا عن الخطط والبرامج الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الوحدات العسكرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار. وأكد وزير الدفاع أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز روح المسؤولية والانضباط العسكري والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للقوات المسلحة، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات والدوائر والوحدات العسكرية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المهام. وكما تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي دائرة التصنيع العسكري بمحافظة مأرب وذلك في إطار توجه قيادة وزارة الدفاع للاهتمام بتعزيز القدرات التصنيعية والعسكرية. وخلال الزيارة استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل قدمه مدير دائرة التصنيع العسكري العميد حسين بن جلال، استعرض فيه أبرز ما أنجزته الدائرة من صناعات عسكرية شملت نماذج متنوعة من القناصات والصواريخ والقذائف والذخائر بمختلف أنواعها إلى جانب تدريع الأطقم والآليات العسكرية.
وأشاد الفريق العقيلي بالجهود التي تبذلها قيادة ومنتسبو دائرة التصنيع العسكري وما حققوا من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفضها بالأسلحة والذخائر، مشددا على مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار. وأكد وزير الدفاع أن تطوير منظومة التصنيع العسكري يمثل أولوية ملحة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، مشددا على أهمية مواصلة تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية وتوسيع مجالات التصنيع العسكري والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات المؤسسة العسكرية ويلبي احتياجات المعركة. بحث وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الرب مفتاح خلال لقائه منسقة البرامج القطرية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة باليمن كاتيا يوريك التي تزور المحافظة حاليا دور المنظمة في تعزيز جهود العمل الإنساني بالمحافظة لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية في ظل الاحتياجات المتزايدة والتراجع الكبير في التمويل الإنساني. وتطرق اللقاء إلى المشاريع والتدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظة والمشاريع المزمع تنفيذها إلى جانب جهودها في الحشد والمناصرة لدى الممولين الأوروبيين والأسيويين بما يسهم في التخفيف من صعوبة الوضع الإنساني ومعاناة النازحين والمجتمع المضيف. وأشاد الوكيل مفتاح بالشراكة الإنسانية مع المنظمة الدولية للهجرة ودورها الرائد في قيادة العمل الإنساني بالمحافظة والرصد المستمر لحركات النزوح إلى المحافظة والتنسيق مع بقية المنظمات لتقديم المساعدات الطارئة إلى جانب تدخلاتها الإنسانية في العديد من المجالات التي أسهمت في التخفيف من معاناة النازحين ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الكبيرة والمتزايدة. ومن جانبه أكدت يوريك أن المنظمة الدولية للهجرة تضع محافظة مأرب في مقدمة أولوياتها نظرا للعدد الكبير من النازحين الذين استقبلتهم المحافظة إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، مشيرة إلى أن المنظمة مستمرة في جهود الحشد والمناصرة أمام الداعمين والمانحين لزيارة مأرب والإطلاع على طبيعة الوضع الإنساني واحتياجات المحافظة. ولفتت إلى أن المنظمة مستمرة في شراكتها الوثيقة مع السلطة المحلية مع التركيز في تدخلاتها على المشاريع ذات الحلول المستدامة وتحسين سبل العيش إلى جانب حشد الدعم لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. صدور قرارات جمهورية بإنشاء هيئة مستشفى الخليفة بمحافظة تعز وهيئة مستشفى الضالع. العرادة يلتقي فريق مكتب المبعوث الأممي ويؤكد دعم الجهود الأممية لإنجاح تنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكريا استثنائيا لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في مستهل هذه الحلقة ومع بدء العام الهجري الجديد 1448 هجرية، يطيب لنا أن نلتقيكم مجددا عقب أن تكلمنا في الحلقة الماضية وفي ندوة موسعة حول الهجرة النبوية وأهدافها ومراميها، وكيف يستثمر المسلم دروس الهجرة النبوية ويستفيد منها في واقعه العملي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنسلط الضوء على أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد عقب الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجرا من مكة ليجلس في المدينة ويتفيأ ظلالها ويأكل من ثمراتها، بل ليبني دولة مسلمة ويبني مجتمعا مسلما. عن هذا الحديث مستمعينا الكرام وهذه الأسس نتحدث مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك في مستهل هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بك وبالمستمعين وحفظكم الله أجمعين.
0: مستمعينا الكرام، إذن عن أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد عقب الهجرة النبوية يطيب لنا أن نتحدث معكم في هذه الحلقة، ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مألف في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل المدرس بدار الحديث بالوادي وعضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا وأهلا وسهلا.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين حفظك الله.
0: في كل مجتمع هناك أسس يبنى عليها، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر ليقيم دولة الإسلام في مكان لم يستطع أن يقيمه في مكة المكرمة موطئ الرسالة وبدء الوحي وبلده موطنه الأول، فيا ترى ما هي هذه الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الجديد في المدينة المنورة؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، يعني لا شك أن قيام دولة يعني ذات سيادة أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن انتقل من مكة إلى المدينة بإذن من الله جل وعلا أسس يعني هذه الدولة وبدأ بأمور تعد هي أهم الأمور في بناء المجتمع المسلم. فنتحدث في هذا المقام على ثلاث نقاط رئيسية. الأمر الأول أنه أسس المسجد، وما مدى أهمية المسجد في بناء المجتمع وما هو دوره في بناء المجتمع. الأمر الثاني آخى بين المسلمين وجعلهم شيئا واحد، أذاب كل الفوارق والطبقيات والأمور التي تفكك المجتمع، لأن المجتمع إذا كان متفكك لا تقوم له قائمة، وإذا كان مؤتلف ومتحد يعني فهذا المجتمع المؤتلف المتحد يعني يكون له وجوده القوي ويصل إلى البغية المنشودة. ويعني حرص على الأمن ويعني التعايش مع من حوله بطريقة صحيحة، لأنه عند أن وفد إلى المدينة كان في المدينة مشركون ومن العرب، وهؤلاء الذين يعني كانوا يعبدون الأوثان، وكان بها يهود يعني يدينون بغير الدين الإسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يدينون بالدين الإسلامي. فحرص على يعني تثبيت الأمن والاستقرار حتى تقوم هذه الدولة وتنطلق يعني في أمورها شرقا وغربا، ويكون لها مكانتها العالمية من خلال هذه الأسس.
0: جميل جدا شيخنا الكريم. لو أتينا إلى الأساس الأول من أسس بناء المجتمع الجديد في الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البدء ببناء المسجد النبوي الشريف، المسجد الذي يربط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لماذا بدأ النبي بالمسجد وكيف تم بناء المسجد؟ ما هي أهداف المسجد في الإسلام وما هي رسالته وأدواره؟
1: يعني لا شك أن يعني تأسيس المسجد وبناء المسجد أمر مهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وطأت يعني قدمه يعني قباء بنى مسجد قباء، بقى فيها 4 أيام وأسس فيها مسجد قباء، وقيل أنه هو أول مسجد أسس على التقوى. ثم بعد ذلك انتقل من قباء إلى موضع مسجده الحالي الذي هو الآن، وبركت به ناقته في ذلك المكان، وقد كان الناس يأخذون خطامها، كل يريد أن ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول دعوها إنها مأمورة، فنزلت وبركت في موضع المسجد الآن، ثم قامت وتحركت شيئا يسيرا، ثم عادت إلى نفس ماذا الموضع وبركت فيه، فنزل من عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في ذلك المكان وعند أهل ذلك الموضع، واشترى يعني الأرض التي في ذلك المكان، وهي 100 ذراع، يعني 100 ذراع في 100 ذراع، بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى حجرتين، حجرة لأم المؤمنين سودة وحجرة لأم المؤمنين عائشة، يعني هن يعني التي قدم بهن من ماذا، يعني أرسل لهن بعد أن هاجر وجيء بهن إليه في المدينة. طيب، بنى مسجد قباء في قباء، وبنى مسجده في الموضع الذي فيه المسجد الآن، وقد وسع عدة توسيعات. ما أهمية ذلك؟ الأمر الأول أن بناء المسجد يربط العباد بالله جل وعلا، قلوب العباد بالله والتفرغ لعبادته. وفي الحديث ورجل قلبه معلق بماذا؟ بالمساجد. الأمر الآخر أن المسجد يجتمع فيه أهل السماء الصالحين، يعني من أهل السماء ومن أهل الأرض، لأن الصلوات كلها مشهودة من يشهدها ملائكة، كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعني يكونون في صلاة العصر وصلاة ماذا الفجر، يتم التبادل بين النازلين والطالعين، يعني الذين باتوا والذين ماذا لم يبيتوا وأتوا، فيشهدوا مع المسلمين ماذا الصلاة. إذن أول شيء ربط العباد بالله، المسجد يربط العباد بالله، فإذا ارتبطوا بالله جل وعلا ألف الله بين قلوبهم، لأنهم يجتمعوا في مسجد ماذا واحد، ويجتمع في هذا المسجد يعني أهل الإسلام العباد لله، ويشاركهم ماذا الملائكة.
0: في هذه النقطة شيخنا،
1: لما يتقي أمر المسلم مع المسلم في المسجد ويصفوا في الصلاة، يتخلوا عن كل ما هو خارج ماذا المسجد، فالذي يوافقك في العبادة لله جل وعلا ويقف معك صفا إلى صف، هذا أدعى لأن يقف معك بعد ذلك في مجابهة يعني الأعداء والخصوم الذين لا يرتضوا ما أنتم عليه من العبادة لله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا، فتتحد القلوب في المسجد، وهذا أدعى إلى أن تتحد خارج المسجد بعد إيش ذلك، مع المداومة والألفة مرة بعد مرة. تفضل
0: شيخنا الكريم. المسجد كدار من دور العبادة، وهو أيضا له رسائل وله أدوار مهمة جدا في المجتمع الإسلامي، وليس فقط كما كانت الكنائس أو البيع في يعني لدى النصارى ولدى اليهود للتعبد فقط، فيا ترى ما هي أدوار المسجد في الإسلام؟
1: طيب، يعني أضيف إلى الأمر الأول، يعني يوجد الألفة والمحبة فيما بين المسلمين، ثم يعني يمثل يعني ما يمثله اليوم الجامعات والمدارس التعليم والتربية، أين كان يتعلم الناس؟ يتعلمون في المسجد. أين يتربى الناس؟ يتربون في ماذا؟ في المسجد. ففي المسجد يتلقون العلم والتفقه في الدين والآداب والمعاملات، يعني ويأخذ الخير كله فيما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم من التعاليم النبوية، ثم ينطلقون في المجتمع. وأيضا من أدواره أنه موضع يجتمع فيه المسلمون فيتشاوروا في أهم قضاياهم، يعني يمثل الآن كالمجلس الاستشاري العسكري، ما كان في مثل ما اليوم كل عمل كان يكون في المسجد أفرد اليوم عند الدول، عند أن قامت الدول الإسلامية، طيب عندك وزارة العدل، عندك وزارة التربية والتعليم، عندك وزارة الأوقاف، عندك يعني القيادة الحربية، هذه كلها كانت تتم في ماذا؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبال الوفود والآتين من كل حدب وصوب ممن أسلموا ودخلوا في الإسلام، فيستقبلوا ويكرموا ويضيفوا ويعلموا، ثم يعودوا يعني زرافات وحدانا إلى ماذا؟ إلى أوطانهم وبلدانهم، وقد تحملوا من العلم والمعرفة والأخلاق والآداب ما ينشرونه في بلدانهم وأماكنهم التي يصلون إليها. وأيضا يعني هو مجلس القضاء الذي يقضى فيه يعني بين الناس، وتحل يعني القضايا والنزاعات التي يعني لا يكاد أن يسلم منها ماذا؟ الناس يعني بطبيعتهم ماذا؟ البشرية تحصل، فيعني يكون حلها وقضاؤها في ذلك يعني المكان. فدور المسجد كبير، واليوم أصبحت بعض المهام التي في المسجد أصبحت لها منشآت ومؤسسات وموظفين ويعني عمال يقومون ماذا؟ يقومون بها.
0: أيضا شيخنا الكريم، رغم هذه التوسعات في الجانب الإداري في الدول العربية والإسلامية بشكل عام وفي تنشئة الدولة بمسماها العام، لكن تبقى للمساجد أيضا مكانتها وأدوارها البارزة. الخلل حينما يحدث فتغيب بعض أدوار المسجد عن القيام بها في المجتمع، بالذات الدور الاجتماعي والإحسان للآخرين وإحياء روح التعاطف والتسامح والتذكير والوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تغيب هذه الأدوار المهمة للمسجد ما الذي يحدث؟
1: أيوة، يعني الآن يعني مسألة الفهم القاصر لدور المسجد عند كثير من الناس والمضايقات التي تحصل للمسجد، يعني هناك من يفهم دور المسجد أنه فقط يفتح ليصلى فيه ثم إيش يغلق،
0: أعطاه دور الكنيسة.
1: أيوة فقط، لا، المسجد أوسع من ذلك. لا، يعني يتعلم فيه الكتاب والسنة والأخلاق والآداب مثل ما ذكرنا، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وكذا، وهو يعني المصدر الأساسي يجتمع فيه المسلمون يعني ويلتقون من كل حدب وصوب، وأضيفت هذه المساجد إلى ماذا؟ إلى الله. فيعني إذا أرادوا أن يرتاحوا من عناء الدنيا وأتعابها ومصاعبها يأتون إلى ماذا؟ إلى المسجد. فهم قوم يعني دور المسجد فهما ضيقا، فقالوا هو للعبادة فقط، فهم تؤدي فيه الصلوات الخمس لا أقل ولا إيش ولا أكثر. ثم وجدنا أقوام ضيقوه بهذا الضيق، وبينما يوجد آخرون فتحوا المجال واتخذوا المساجد والمنابر لماذا؟ لوجهات أخرى ودعوات ماذا؟ أخرى يعني في المسجد، فأثاروا النعرات والغلو ويعني ما هو عند المجتمع من مشاكل أصبح تصب في ماذا؟ في المسجد
0: بغير وعي.
1: أيوة، ويتهاتر الناس في ماذا؟ في المسجد. المسجد يحوي الناس للعبادة ويؤلف بينهم، لا ليتشاتموا ولا لهذا ينتصر لفكر وهذا الفكر وهذا الحزب وهذا الحزب، ولا لتسيس يعني المساجد فيعني تعمل لفصيل معين أو لحزب معين، هذا أيضا من سوء الفهم لدور ماذا؟ المسجد. يعني المسجد يؤلف القلوب، يجمع الناس على ربهم، ويعني نضع جميع مشاكلنا الحزبية والاجتماعية خارج المسجد، ونكون نحن كما اتجهنا لله جل وعلا بوجوهنا، ولا بد أن نتجه إليه بماذا؟ بقلوبنا. وأشعر أن هذا أخي، مش هذا من حزب وأنا من حزب وهذا من جماعة وهنا من جماعة، يعني تتحد الأبدان وتختلف ماذا؟ وتختلف القلوب، وما يصلي بعضهم وما تنتهي الصلاة إلا وهو ضايق، هذا هو من المذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الجماعة، هذا ليس الإسلام، هذا ليس الإسلام. الإسلام يؤلف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فالمسجد يجمعهم يؤلفهم، يعني لابد فيه من ماذا؟ ما يوحد صفهم، يتحدوا في المسجد ويتحدوا خارج ماذا؟ المسجد. وإذا كان لابد من خلاف فليكن خارج إيش؟ في خارج المسجد. وللأسف اليوم
0: في نفس الوقت شيخنا الكريم، أي. إذا كان لابد من توعية فلتكن أيضا في الأمور المتفق عليها، في الأمور الإجماعية وفيما يخدم مصلحة الأمة والمجتمع.
1: أيوة، وإذا اختلفنا في شيء عندنا يعني ما يحكمنا الحمد لله هو كتاب ربنا وسنة نبينا، لا نحتكم لا لآرائنا ولا لأهوائنا. لا، لو تنازلنا عن حظوظنا الشخصية والأمور واحتكمنا إلى الدليل الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هناك أشياء يعني فيها إجماع، وفي هناك أشياء فيها قول جمهور أهل العلم، وفي هناك أشياء قطعها النص وأراحنا فيها يعني، ولكن ماذا؟ أين من يعي هذه الأمور؟ اليوم هناك من اتخذ المساجد ماذا؟ يعني مثل ما في عند الحوثة يعني قمعت وأغلقت وكذا، وحورب فيها يعني كتاب الله وسنة رسول الله. أصلا هي ما بنيت إلا لعبادة الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من يقول لك مسلم وأهل الإسلام ومسيرة قرآنية، ثم ماذا؟ يعني انتزع المنبر هذا من فلان وضع فيه فلان، ويعني ارسم فيه ما تريد وقل فيه ما تريد على الوجه التي أنت تريد والعقلية التي أنت تريد.
0: هنا شيخنا الكريم، هنا صار المسجد بين أن يفتح لممارسة التضليل و إغواء الناس وإخراجهم من العقيدة الصحيحة، أو أن يغلق ويظل مراقبا، أو أن يغلق، أو الطريقة الأخرى التي رأيناها ببشاعة وهي أن يفجر المسجد، كما لاحظنا عشرات بل مئات المساجد التي فجرت لأنه لم يقبل المجتمع أن يتسلل هذا الفكر إلى منبر المسجد.
1: هؤلاء كلهم أساءوا إلى فهم المسجد.
0: نعم. إذا مستمعينا الكرام، كان هذا هو الأساس الأول من أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة عقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بناء المسجد النبوي الشريف. فبناء المسجد له دور وله أهمية. نذهب إلى فاصل ثم نأتي إلى محور آخر في حلقتنا هذه، فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مألف في كل مكان. في هذه الحلقة من يستفتونك أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين.
0: حرص النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أساسين مهمين على ربط العلاقات الاجتماعية والعقائدية بين الناس، فبدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقبل ذلك المهاجرين فيما بينهم والأنصار فيما بينهم كما حدث بين الأوس والخزرج، ثم اتجه نحو وثيقة العهد التي تربط بين المسلمين وغير المسلمين داخل حدود المدينة المنورة. عن هذين الأساسين ما مدى أهميتهما؟
1: يعني لا شك ولا ريب أن الناس عند أن يكونوا على قلب رجل واحد أن هذا هو الذي أول يرضي الله جل وعلا ويحقق يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وجمعهم على يعني طاعة الله جل وعلا. فأهمية الأخوة في الدين والحديث عنها

إنما يعني إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. وحتى يعني ائتلفوا وتحابوا وضربوا أروع الأمثلة، فساوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، حتى أنهم يعني كان في بداية الأمر التوارث بينهم بالأخوة الدينية، ولا يتوارثون بيعني الرحم، حتى نسخت بعد ذلك، فيعني هذا الأمر بعد ذلك. وإلا فإن المهاجرين والأنصار تشاطروا الأرض والدور، وكان الكرم من قبل الأنصار، وكانت العفة من جهة ماذا؟ من جهة المهاجرين. فعلى سبيل المثال في قصة يعني سعد وعبد الرحمن ابن عوف، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال لي أنا يعني من الأثرياء وعندي مال وكذا، فإن شئت يعني شاطرتك في المال كذا، والزوجات يعني أطلق إحداهن وتتزوجها. قال لا، بارك الله لك يعني في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ على السوق. انظر كيف الأخوة التي ماذا؟ الأخوة التي بينهم إلى أي حد، يعني مش أمور يعني تسيء وتخل بالدين، لا، يعني بالطرق الشرعية، يعني أنت غير تريد تكون بيت وكذا، هذا من مالي وهذه إحدى النساء أطلقها وتتزوجها بالزواج الشرعي. قال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ السوق، والتجر. فهذا مثال فيه ماذا؟ فيه عنوان للأخوة ولكرم ماذا؟ الأنصار. وفي المقابل ماذا؟ عفة المهاجرين وما عندهم من الكرامة، أنا يعني أتي أخذ حقه وكذا. فيعني إذا قامت الأخوة على هذا الأساس، على التعاون على البر والتقوى، لا شك أن هذا المجتمع سيكون قويا في وجه كل من يعادي الإسلام والمسلمين. وأهمية وفيه أيضا أهمية المصالحة وتثبيت الأمن والاستقرار يعني فيما بينهم، ولا يستطيع أحد أن ينال منهم. وأيضا إذا كانوا مجتمع واحد، هذا أدعى لانتشار الخير ويعني تقليل ماذا الشر، وفيه أيضا التفرغ للبناء والتنمية. ويعني فالمجتمع الذي تسوده الأخوة الدينية لا يتمكن منه الأعداء. اليوم عند أنضاع هذا من الناس، أصبح المسلمون يعني يعيشون قهر واضطهاد وذل في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أعدائهم. بل أصبح البلد الواحد يعني يعيش الفوضى، لما أصبحوا مختلفين، يعني ذهبت الأخوة الدينية وكل واحد له انتماء، وكل واحد يعني يعمل على هواه ويتخذ عدو أخاه عدوا له. كيف الآن يعني واقع عملي يلمسه الناس؟ ماذا تجدون؟ نسأل الناس ماذا تجدون؟ هل وجدتم الراحة؟ يعني مثلا نحن الآن في اليمن، يعني هل يعني يجد الناس الراحة في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم، يعني وهم متفرقين شيع وأحزاب وجماعات وكذا؟ وكيف تسلط عليهم من تسلط اليوم عند أنضاعة الأخوة ماذا؟ عند أنضاعة الأخوة الدينية. وهذه الأمة الإسلامية التي كانت تهاب، عند أن تشتتت وتفرقت وذهبت يعني أسس الأخوة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا ضعفاء. لكن لو كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، على الأسس التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع، حكموا الشرق والغرب، ودانت لهم ماذا؟ يعني دان لهم الناس شرقا وغربا، وعرف الناس عدلهم وعزتهم ومكانتهم. فلا سبيل للأمة إلا أن ترجع إلى أسس نبيها. نحن لا نطالبها أن تأخذ يعني منهج جماعة معينة أو طائفة معينة، ولكن نقول نعود جميعا، نحن جميعا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن يحب بعضنا بعض يعني من أجل الله وفي طاعة الله جل وعلا، حتى

0: يعني نعود إلى ما كنا عليه قبله. لا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح ماذا؟ أولها.
1: طيب شيخنا الكريم، نأتي للنقطة الأخيرة وإن كان الوقت قد أدركنا. النبي عليه الصلاة والسلام عمل وثيقة عهد بينه وبين قبائل اليهود المتواجدة في المدينة وفي أطرافها، ما كان الهدف من هذه الوثيقة وكيف حرص النبي على أن تكون الوثيقة فيها من الحقوق والواجبات للطرفين؟
0: هذا الآن يثبت الأمن والاستقرار. يعني لو جئت عندك عدو في الداخل وعندك عدو في ماذا؟ في الخارج. فإذا أنت متعادي أنت ومن هم في الداخل، لا شك أنهم سيربكوك ويأتي العدو من الخارج فيقضوا عليك من الداخل ومن إيش؟ من الخارج. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة معهم، بقوا على دينهم وهؤلاء على دينهم، وإذا جاء عدو من الخارج يعني أنتم تصدوا من جهتكم العدو الذي يأتي على المدينة ونحن نصد العدو الذي يأتي من جهتنا، وأموركم على أنفسكم وأمورنا على أنفسنا، وإذا كانت ثم حرب فيعني يعينون فيها بالمال يعني ليدفع العدو عن المدينة، وثبت الأمن والاستقرار. فلما ثبت الأمن والاستقرار في المجتمع ماذا حصل؟ يعني استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر الدعوة وأن تتوسع الدولة الإسلامية، ولما حصل منهم بعد ذلك النقض استطاع أن إيش؟ أن يزيلهم. بسبب ماذا؟ ما حصل منهم من نقض للعهود والمواثيق التي تم الاتفاق عليها. وهذا موضوع كبير يعني يحتاج بمفرده إلى ماذا؟ إلى نقاش وإعطائه ماذا؟ حقه. لكن كان هذه الوثيقة يعني أمر مهم لتثبيت الأمن والاستقرار، فالأمن والاستقرار أمر مهم ليعني حياة الناس ولدين الناس ولقوتهم وعزتهم.
1: جميل جدا شيخنا الكريم، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم توقيعه على هذه الوثيقة أيضا لم يغمض عينيه، بل ظلت عينه مفتوحة ليراقب ما يحدث، فهو كنبي يوحى إليه يعرف حقيقة هؤلاء اليهود وأنهم لا يمكن أن يفوا بعهد ولا يوفوا بميثاق.
0: أي نعم، هذا لا شك ولا ريب فيه، ولهذا تجلى ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو الناس إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليعني يجددوا يعني التعامل بما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم على طرق صحيحة، فمن سار على ما سار عليه لا شك أنه سينجح.
1: لا شك. إذن مستمعينا الكرام، هكذا تعرفنا وإياكم على أهم الأسس التي أقام النبي عليه الصلاة والسلام بناء المجتمع الجديد في المدينة المنورة، المجتمع الإسلامي الذي كان مكونا من المهاجرين والأنصار كل بمسمياتهم وقبائلهم وأسرهم، والمجتمع المجاور أيضا وهو جزء من مجتمع المدينة وهو قبائل اليهود المحيطة بالمدينة والتي أقام النبي بينه وبينها وثيقة عهد واتفاق. إذن هكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم مدينته ومجتمعه الجديد ليؤسس دولة مسلمة يريد من خلالها أن ينشر دين الإسلام في الوقت الذي لم يستطع أن ينشره بالشكل المطلوب في مكة المكرمة. هكذا كانت أسس بناء المجتمع الجديد. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فشكرا جزيلا له. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوث السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تقدم الحديث عن أسماء الله تعالى ووجوب دعاء الله تعالى بها وعن التحذير من الإلحاد فيها، نتحدث اليوم عن تدبر أسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها وعظم أثر ذلك على العبد. فإنه لا يخفى أن حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إلى ذلك هي أعظم الضرورات. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك من النقائص والعيوب، كان حظه من الثناء ونصيبه من المدح بحسب ذلك. والسبيل إلى تحقيق هذا المطلب الجليل والمقصد النبيل أن يتدبر العبد أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، ويتأملها اسما اسما، ويثبت ما دلت عليه من معنى على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته، ويعتقد أن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، ويؤمن أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس عنه، ويبذل في ذلك ما استطاع من وسعه من أجل معرفة أسماء ربه وصفاته، ويجعل هذه المسألة العظيمة الجليلة أهم المسائل وأولاها بالعناية وأحقها بالتقدير والتقديم، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سريه، وكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهذه السورة الكريمة أخلصت لذكر أوصاف الرحمن ونعوت كماله وجلاله، فأحب هذا الصحابي رضي الله عنه الإكثار من قراءتها. ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب ملازمته لقراءتها قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة. فدل ذلك على أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمته تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة اللائقة بكمال الرب وجلاله والتفقه في معانيها هو سبب عظيم من أسباب دخول الجنة ونيل رضا الرب تبارك وتعالى ومحبته، كما هو الحال في قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن الواجب على المسلم أن يقف مع جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة موقف الرضا والقبول والتسليم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ولا يجوز لمسلم قدر الله حق قدره أن يقابل شيئا منها برد أو استنكار أو استكبار أو تعطيل أو نحو ذلك. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، عن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وصفات الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة من المحكم وليست من المتشابه، إلا أن هذا الرجل لقلة علمه وضعف تفريقه اشتبه عليه الأمر فبادر إلى الاستنكار، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، وأخبر أن هذا الاستنكار سبيل لهلكته. فتبين بذلك أن الواجب في الأسماء والصفات هو التسليم والقبول، وأن يحذر المسلم أشد الحذر من سبيل من يلحدون في أسماء الله وصفاته، إما بتعطيل لها أو تكذيب لبعضها أو تحريف لمعانيها أو تمثيل لها بصفات المخلوقين أو نحو ذلك من سبل الضلال. تعالى الله وتقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. مستمعي الكرام، وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذا الباب العظيم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من النقائص والعيوب، ولا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث. ولا ريب أن لهذا المنهج العظيم آثارا كثيرة على العبد في صلاحه واستقامته وخوفه من ربه ومراقبته له، إذ إن العبد كلما كان بالله وبأسمائه وصفاته أعلم كان من الله تعالى أخوف وله أطلب وإليه أقرب. أما من خالف هذا المنهج وتنكب هذه الجادة وسلك طرق أهل الزيغ في أسماء الله وصفاته فما أبعده عن معرفة ربه وخالقه، بل إنه يكون أضعف الناس معرفة بالله وأقلهم خوفا وخشية منه. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بين أن تفاوت الناس في معرفة الله يرجع إلى تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها، قال رحمه الله: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. ثم بين رحمه الله أن العوام أحسن حالا من هؤلاء وأقوى معرفة بربهم منهم، فقال: وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم، أي عند أكثر المتكلمين، رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا وجب على كل مسلم أن يكون في هذا الباب وفي جميع الأبواب وفي جميع أبواب الدين على سنن أهل السنة والجماعة ووفق منهجهم، وأن يحذر سبل الضلال كلها وأبواب الباطل جميعها. والتوفيق بعد ذلك بيد الله وحده، فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: برنامج بالمسند.

0: منذ أن سيطرت جماعة الحوثي الإرهابية على العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها لم تتوقف عن الغدر بشيوخ القبائل الذين ساندوها في الانقلاب على الدولة وسفك دمائهم دون مبرر. يلاحظ المتابع لجرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها أن غالبية الضحايا إما شيوخا قبليون أو شخصيات اجتماعية، وعادة ما تكون الجريمة الأبشع هي للشخصية التي كانت من أشد المناصرين للميليشيا والداعمين لمسارتها الدموية والمنخرطين في حروبها ضد اليمنيين منذ انقلابها واجتياحها لصنعاء في سبتمبر 2014. في هذه الحلقة نرصد لأهم تلك الجرائم الموجهة للشخصيات القبلية وكيف تستهدف ميليشيا الإرهاب العنصري الحوثي حلفائها وأدواتها القبلية بشكل ممنهج ومستمر. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

في الفترة من مارس 2020 إلى فبراير 2021 رصدت الثورة نت مقتل 12 شيخا قبليا على يد ميليشيات الحوثي. ما تم رصده من تلك الجرائم ليس إلا البعض مما أثار غضب المجتمع أو تجاوز حالة التعتيم التي تفرضها الميليشيا بمناطق سيطرتها ووصل إلى الإعلام. ناهيك عن جرائم التصفيات الغامضة التي تنفذها أجهزتها الأمنية المعقدة ومنها ما يحدث في الجبهات. ولم يختلف الحال في 2020 كثيراً عما تعرض له شيوخ القبائل على يد الميليشيا الحوثية خلال العام 2019، حيث تم رصد قيام ميليشيا الحوثي بتصفية واختطاف ومداهمة وتدمير منازل 22 من مشائخ القبائل، منها 12 جريمة تصفية وخمس عمليات اختطاف وثلاث حالات تفجير منازل ومداهمة منزلين، وغالبية هؤلاء الضحايا كانوا من أشد المساندين لانقلاب الميليشيا وحربها ضد اليمنيين، لتكون بمثابة الحصاد أو الحصاد المر لهذه الأخطاء الفادحة والقاتلة. دأبت ميليشيا الحوثي على إذلال شيوخ القبائل أمام أبناء قبائلها، وذلك باقتحام القرية أو الحي الذي يسكنونه بعدد من الأطقم التي تحمل على متنها عشرات المسلحين، ومن ثم مداهمة منزل الشيخ وإهانته وقتله أمام أطفاله ونسائه، وأحياناً يقومون باختطاف أشخاص من أقاربه. في مارس 2020 أقدم مسلحون على مداهمة منزل شيخ منطقة بيت بوس أكرم حيدرة الكائن في الحي ذاته، قاموا بقتله أمام أسرته. ينتمي الشيخ حيدرة إلى قبيلة بني مطر ويعد واحدا من وجهائها البارزين. في أكتوبر 2020 أقدم مسلحون من ميليشيا الحوثي على اقتحام منزل الشيخ غانم الهتار بمديرية السياني جنوبي إب، قاموا بقتله أمام أسرته واختطاف جثته واختطاف شخصين من أسرته. في محافظة صعدة شنت ميليشيا الحوثي في ديسمبر 2020 هجوما مسلحا على قبيلة بني خولي التابعة لمديرية منبه الحدودية، فرضت حصارا مطبقا على القبيلة من كل الجهات قبل أن تقوم بقتل شيخ القبيلة سلمان مانع الجلحوي وآخرين من أبناء قبيلته، ومن ثم تفجير عدد من المنازل في المنطقة ونهب الممتلكات الخاصة. في 21 فبراير 2021 أقدم مسلحون حوثيون بقيادة القيادة الحوثية المدعو أبو خالد الراعي على اقتحام منزل الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان في صنعاء، قاموا بقتله مع ثلاثة من أولاده وشقيقته وأصابوا زوجته بجروح خطيرة. كان لافتا في 2020 حدوث جرائم غدر تعرض لها مشايخ قبليون أثناء قيامهم بدور الوساطة لحلحلة مشاكل وقضايا بين قبائلهم، انتهت إما بمقتل أولئك المشايخ أو قتل ذويهم ضمن مساعي الميليشيا لإفشال مساعي السلام وتثبيت حالة الفوضى والانفلات الأمني. في إبريل 2020 تم تصفية الشيخ القبلي حميد راجح أحد مشايخ منطقة الأهنوم بمحافظة عمران في عملية استهداف غادرة أثناء قيامه بمساعي صلح بين متخاصمين على قطعة أرض بمنطقة جدر شمال صنعاء. في يوليو 2020 قتل الشيخ القبلي البارز صالح أحمد صالح فقعس أحد أبرز مشايخ الحدا أثناء محاولته إيقاف حرب مسلحة اندلعت بين قبيلته كومان سنامة وقبيلة سبلة بني بخيت بمديرية الحدا، حيث تجددت هذه الحرب رغم أن القبيلتين كانتا في صلح مضى على توقيعه وتنفيذه 4 سنوات. يؤكد أهالي المنطقة أن ميليشيا الحوثي هي من أشعلت هذه الحرب بقيادة القيادة الحوثي المدعو أحمد الشرفي الذي عينته الميليشيا مديرا لأمن ذمار، والقيادي المدعو أبو علي المتوكل وهو الذي عينته الميليشيا مديرا لأمن مديرية الحدا، واللذان لم يتركا أي فرصة لجهود السلام ضمن مساعي الميليشيا لإذكاء الفتن بين القبائل لإضعافها والتخلص من رموزها. في ديسمبر 2020 قتل الشيخ صفوان الشغدري نجل الشيخ عبد اللطيف الشغدري شيخ مخلاف زبيد وأحد كبار مشايخ عنس البارزين أثناء قيادته وساطة بين أسرة آل المصري بمديرية عنس لإصلاح ذات البين وحل بعض القضايا القبلية، الأمر الذي أغضب الميليشيا الحوثية ودفعها لافتعال مشاكل أثناء الوساطة، انتهت بمقتل الشيخ صفوان برصاصة اخترقت رأسه. في سبتمبر 2020 أقدم 10 مسلحين من ميليشيا الحوثي على قتل الشيخ القبلي نجيب قائد ناصر الريمي في منطقة الصير عزلة بلاد الريمي بمديرية عتمة بمحافظة دمار بأكثر من 100 رصاصة في الرأس والرقبة والأرجل والأكتاف.
وفي نوفمبر 2020 تعرض الشيخ حميد طوفيان أحد الوجاهات القبلية بمحافظة حجة لإطلاق نار من قبل مسلح حوثي يعمل مرافقا للمشرف الأمني الحوثي على محافظة حجة، مما أدى إلى إصابته بست رصاصات في رأسه وصدره، فارق على إثرها الحياة. مطلع ديسمبر 2020 قتل الشيخ يحيى علي محمد القاسم إثر انفجار عبة ناسفة زرعت في سيارة كان يستقلها أمام المستشفى الكندي وسط مدينة إب. حدثت هذه الجريمة على بعد أمتار من نقطة أمنية لميليشيا الحوثي غادرها أفرادها قبل الانفجار بلحظات. الميليشيا تحرص على وضع نهاية مأساوية للمشائخ الذين خدموها أكثر وأخلصوا لها في بداية انقلابها على الدولة، وعادة ما ينفذ هذه العمليات الإجرامية ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي، وهي المنظومة الأمنية المستوحاة من الأذرع الإيرانية في المنطقة. تعتبر ميليشيا الحوثي شيوخ القبائل الذين ساندوها وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل مشروعها خطرا عليها، فمهما بلغت تضحياتهم فهؤلاء المشايخ لا يؤمنون بمعتقداتها الفكرية ولا ينتمون لها سلاليا. وأحدث مثال على ذلك ما تعرض له الشيخ مصلح الوروري أحد أبرز مشايخ قبيلة عذر ومن أبرز الشخصيات الاجتماعية على مستوى محافظة عمران، من تصفية على يد جهاز الأمن الوقائي في مسقط رأسه بمنطقة ذو غيثان مطلع فبراير 2021، وقتل إلى جانبه خلال الكمين نجله يوسف وأحد مرافقيه. ويعد الوروري واحدا من أبرز الوجهاء الذين ناصروا الميليشيا الحوثية وسهلوا لها اجتياح محافظة عمران عام 2013، وقاتل في صفوفها بعدة جبهات قبل أن تنشب خلافات بينه وبين قيادات حوثية بلغت ذروتها عام 2019. عقب ذلك أقدمت الميليشيا على قتل أخيه الشيخ سلطان الوروري بطريقة غادرة، حيث استدرجه مسلحون من منزله وقتلوه خارجه ورموا بجثته بعد أن سلبوا سلاح وجنبيته. في 23 من فبراير 2021 تعرض الشيخ القبلي والقيادي المؤتمري مهلهل أحمد

0: وجعلتهم تحت الإقامة الجبرية بهدف إذلالهم وإخضاعهم لسلطتها التامة وجعلهم وقودا لحربها ضد اليمنيين، ولا تتورع في التخلص منهم بسهولة في حال استغنت عن خدماتهم وسلطتهم. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، واليوم سيكون حديثنا عن الملكة نازلي.
3: أعزائي المستمعين، لم يعرف تاريخ أسرة محمد علي شخصية نسائية مثيرة للجدل كشخصية الملكة نازلي، فتارة يتعاطف معها البعض وتارة أخرى تلاقي هجوما شديدا، بل ويرمى على عاتقها مسؤوليات عدة كسقوط ملك ابنها الملك فاروق أو مأساة ابنتها الصخرة الأميرة فتحية وغيرها من الأزمات التي عصفت بها وبعائلتها وحولت حياتهم من الفخامة والترف إلى الإفلاس. لم تكن حياة الأبهة غريبة على نازلي عبد الرحيم صبري، فهي تلك الفتاة ابنة الباشا ذات الأصول التركية والفرنسية، والتي تقلد والدها منصبين سياسيين، حيث كان وزيرا للزراعة مرة ومحافظا للقاهرة مرة أخرى، كما كان جدها لوالدها محمد شريف باشا رئيسا للحكومة ووزيرا للخارجية في عهود سابقة. أما من جهة والدتها فقد كان أحد جدودها سليمان باشا الفرنساوي الذي جاء لمصر ضمن حملة نابليون بونابرت، قد استقر بمصر مشهرا إسلاما.
2: وعلى الرغم من شجرة العائلة المشرفة وبالرغم من السفر لأوروبا وركوب أفخم الأوتوموبيلات وحياة القصور، لكن نازلي عانت كثيرا من عدم الاستقرار سواء الأسري أو العاطفي، حيث فقدت أمها في سن صغير وطلقت من ابن عمها بعد زواج استمر لإحدى عشر شهرا فقط، ثم خطبت لأحد أقارب سعد زغلول الذي فسخ الخطبة في أعقاب نفيه مع الزعيم إلى الخارج ليقرر التفرغ لقضية الوطن وترك حبيبته جريحة متألمة. كان زواجها من السلطان فؤاد تجربة قاسية تألمت بسببها كثيرا، لتصبح السلطانة الجديدة حبيسة أروقة القصر، تأمرها الوصيفات وتحدد إقامتها كالجواري. تعودت على الوضع وأنجبت خمسة أبناء، أكبرهم ملك مصر فاروق الأول الذي دعمته وبذلت مجهودات مضنية ليجلس على كرسي عرش مصر بالرغم من عدم بلوغه سن القانوني لذلك.
3: في عام 1946 تركت الملكة نازلي مصر في رحلة علاجية لسويسرا، انتقلت بعدها لفرنسا ثم في النهاية للولايات المتحدة. فآلم الكبد كانت مرضا خطيرا آنذاك، ولم يكن علاجها سهلا أو متاحا في أي مكان. ولتعلق الأميرتين الصغيرتين فائقة وفتحية بأمهما، قررت الملكة اصطحابهم معها في تلك الرحلة رغم اعتراض ولي أمرهما شقيقهم الملك فاروق، إلا أن الأم العنيدة صممت وبالفعل سافرت الفتاتين مع أمهما.
2: وصلت الأم وبناتها لمجتمع جديد لم يألفوه من قبل. لم تكن تلك الرحلة كغيرها من رحلات الاستجمام الملكية، بل كانت رحلة ذات تذكرة الذهاب بلا عودة. تنفست الملكة الأم الحرية التي لطالما حرمت منها وما إن تماثلت للشفاء، حتى قررت زواج ابنتها الصغرى فتحية من أحد الموظفين بسفارة مصر يدعى رياض غالي. كان مسيحي الديانة ذو سمعة سيئة لا يليق اللائق بالمقام كما تم وصفه. وصلت تلك الأنباء للملك فاروق الذي ثارت ثورته، أمر أمه بالعدول عن تلك التصرفات ومنع تلك الزواج، لكنها رأت في هذا الشاب ابنها الذي لم تنجبه، متحدية إرادة ابنها وضاربة بمكانتها وسمعتها عرض الحائط ليتم تجريدها وابنتها العروس من ألقابهم الملكية وتنقطع صلتهم بالعائلة الملكية.
3: في أمريكا لم تكن الملكة نازلي تملك شيئا سوى مجوهراتها الملكية الثمينة، وبعد تجريدها من لقبها وقطع الأموال عنها وكونها ملكة لم تعتاد القيام بأي أعمال شاقة وحفاظا على مستوى معيشتها، بدأت تبحث الملكة عن وسيلة تعيش بها حياة كريمة لا تقل عن تلك التي كانت تعيشها بمصر. أحيطت نازلي بعدد كبير من الطامعين في مجوهراتها الثمينة والتي كانت جميعها مصنوعة لها خصيصا من أفخم محلات المجوهرات في العالم. لعبت قلة خبرتها وعدم احتكاكها بالناس دورا كبيرا في سقوطها فريسة سهلة لهؤلاء، فاستسلمت لهم اعتقادا منها بكونهم أصدقاء أوفياء لها.
2: كان زواج ابنتها على رأس الطامعين فيها، ولثقتها فيه قامت بعمل توكيل له لإدارة أعمالها وأموالها، أوهمها كثيرا بالعديد من المشاريع، وكان يضع لها دراسات جدوى وهمية بغية الحصول على أموال منها، وبمجرد الدخول في تلك المشاريع تفاجأ بأنها كانت ضحية لعملية نصب من مضطرها إلى السقوط في براثن الديون. أما الدفع أو السجن والذل والفضيحة أمام الجميع، فاضطرت إلى الاعتماد على مجوهراتها كطوق للنجاة. في منتصف السبعينيات وقبل وفاتها بسنوات قليلة أعلنت الملكة نازلي إفلاسها بعد تراكم الديون التي وصلت إلى 500,000 دولار، وفي أعقاب ذلك قامت البنوك برهن بيتها مما اضطرها إلى الإقامة في أحد الأحياء الفقيرة بلوس أنجلوس وطرح مجوهراتها ومجوهرات ابنتها فتحية في المزادات.
3: قامت الملكة المفلسة ببيع مجوهراتها النفيسة بمزاد سوثبي في بارك بيرنيت بمدينة نيويورك في نوفمبر عام 1975، وشملت تلك المجوهرات قلادة شهيرة بتصميم فان كيليف أند إيربليز يعود تاريخها إلى الثلاثينيات، حيث صممت خصيصا للملكة نازلي لحضور حفل زفاف ابنتها الجميلة الأميرة فوزية من شاه إيران محمد رضا بهلوي عام 1939. تكونت القلادة من حوالي 217 قيراط من الألماس الخالص، ووصفها مؤلف كتاب كنوز وعمالقة الشهير بأن تلك القطعة الفنية هي قطعة المجوهرات الأكثر مثالية وجمالاً في العالم.
2: تم بيع القطعة الفريدة أنذاك بمبلغ 140,000 دولار، ووصف البعض بأنها عملية البيع ظلمت القلادة وبخست من ثمنها. قطعة أخرى من مجوهرات الملكة نازلي تم طرحها بالمزاد، وهي تاجها الثمين الذي تم بيعه بمبلغ 127,000 دولار، لكن كلما تم بيعه لم يفي بمبلغ الدين لصالح البنك الفيدرالي. وبعد 40 عاما القلادة الثمينة تعود لأصحابها.
3: في عام 2015 قامت مجلة فوج الشهيرة بمحاورة أمينة الدمرداش حفيدة الأميرة فائقة ابنة الملكة نازلي. لم يكن الحوار لصفتها كفرد من العائلة، فالفتاة الجميلة تعيش حاليا حياة عادية خالية من البروتوكولات، حيث تعمل في تصميم الأزياء.
2: لكن أمينة ظهرت على الساحة بعد قيامها بإعادة شراء قلادة جدتها الكبرى، حيث عقدت دار سوثبي مزاداً عرضت فيه قلادة. فإن كليف آنذاك قامت أمينة الدمرداش وأعادت شراء القلادة من المزاد لأن عمها قال لها أن الملكة اشترته لحضور حفل زفاف ابنتها، وتخيلت على الفور أهميته بالنسبة لها.
3: توفيت في 29 مايو عام 1978، ودفنت في الولايات المتحدة بعد مراسم دفن تمت في إحدى كنائس لوس أنجلوس. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقاتنا لهذا اليوم من عرش النساء، نلقاكم غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
4: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه تهز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: سبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجزة ثالثة من إذاعة مأهب، أهلا بكم. صدر الثلاثاء القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء مستشفى خليفة في مديرية الشميتين بمحافظة تعز، كما صدر القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى الضالع في محافظة الضالع. صدر القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2026 قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أبو ذر عبد محمد أحمد الجندي مديرا تنفيذيا لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سبيند، وتطرق اللقاء للعلاقة الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاقه الواعدة على كافة المستويات. واستمع الرئيس إلى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها هي والوفد الأوروبي إلى محافظة مأرب التي تستضيف ملايين النازحين وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوردنبرغ برئاسة رضوان محمد نور الدين المسؤول في قسم الشؤون السياسية، وذلك في مستهل زيارتهما إلى محافظة مأرب والتي تأتي في إطار الجهود الأممية الرامية إلى متابعة تنفيذ خطة دعم إجراءات إطلاق سراح أو سراح واستقبال المحتجزين. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا عسكريا استثنائيا موسعا في محافظة مأرب، وكرس الاجتماع لمناقشة المسجدات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام المتغيرات المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأوضاع في اليمن. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي دائرة التصنيع العسكري بمأرب، وذلك في إطار توجيه قيادة وزارة الدفاع للاهتمام بتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح خلال لقائه منسقة البرامج القطرية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة باليمن كاتيكا يوريك التي تزور المحافظة حاليا دور المنظمة في تعزيز جهود العمل الإنساني بالمحافظة لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية في ظل الاحتجاجات المتزايدة والتراجع الكبير في التمويل الإنساني. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: يا مجيد
1: عتمارب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أشهد الله بأننا سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم. لا زلنا نتحدث مع الأمل، نقف مع الأمل، وقفات تدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى استشراف المستقبل وإلى العمل وإلى البناء وإلى التنمية وإلى استخدام العقل والإبداع. الله سبحانه وتعالى يربطنا دائما بالتفاؤل وبالأمل. نقف اليوم بإذنه سبحانه وتعالى مع قوله جل شأنه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية آية مكية، ونزلت والمسلمون في وضع استضعاف، والقوة المهيمنة إذ ذاك هي قريش، المسلمون قلة، فأي جمع هذا الذي سيهزم؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يفكر هذا التفكير، أي جمع هذا؟ فعندما جاءت غزوة بدر والتحم الصفان في معركة فاصلة سميت بالفرقان، عرف عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا هو الجمع الذي قال الله عنه سيهزم. وبالذات عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ما الأمر أيها الإخوة الأحباب؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن هذه طبيعة الحياة. أي دعوة حق تواجه، وأي دعوة للعدل تواجه، يواجه العدل من تعود على الظلم، ويواجه الحرية من تعود على تعبيد الناس له، ويواجه المساواة من ينادي بالعنصرية ومن هو مستفيد منها. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا أن مواجهة ستحدث، لكننا يجب أن نتفاءل بأن هذه المواجهة مع صدقنا وإخلاصنا وثقتنا بالله سبحانه وتعالى، هذه المواجهة ستحسم لصالح المؤمنين والعاقبة للتقوى. هناك أمور تسر وأخرى لا شك تسيء، لكننا يجب علينا أن لا نفقد الأمل. مع كل منعطف للحياة إن أخفقنا يجب أن نقيم ذاك الإخفاق، ونبحث عن وسائل النجاح لنقف بعد كبوة أو عند كل جانب من جوانب التمكين والنصر والظفر والفوز. يجب علينا أيضا أن نقف وقفة أخرى، وقفة شكر لله سبحانه وتعالى، وقفة ثناء على جميل الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. سيهزم الجمع ويولون الدبر. أي جمع ضد الحق سيهزم؟ قد يطول الأمد في الصراع، لكنها حقيقة يجب أن نتخيلها، ويجب علينا أن تكون هذه الحقيقة نصب أعيننا، ويجب ألا نشك فيها مطلقا. قد ينتفش الباطل صحيح لفترة من الفترات مع غفلة أصحاب الحق، وليس مع قوة الباطل. الباطل عندما يسيطر ليس بقوته في حقيقة الأمر، إنما بضعف الآخرين. في الحياة أمور تحدث وهي بقدر الله سبحانه وتعالى، وهناك مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، وإن رسلنا لهم الغالبون. أي دعوة حق في هذه الحياة؟ دعوة حق لا بد أنها ستنجح.

لكن طبيعة الصراع وطبيعة صناعة من يحمل الحق تحتاج إلى فترة زمنية. ولذلك عندما أخرج الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من مصر بواسطة موسى عليه السلام، وأراد الله تعالى أن يورثهم مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها لبني إسرائيل متوقفة على مدى إيمانهم بمنهج الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. نظراً لأنهم لم يكونوا مؤهلين بادئ ذي بدء، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة، وما دخلوا الأرض المقدسة لتخليصها من الجبارين الكافرين إلا بعد 40 سنة. فني الجيل الذي كان مع موسى والذي لم يكن مؤهلاً لحمل رسالة الحق، وجاء جيل تأهل فدخل الأرض المقدسة وطهرها من الشرك. سيهزم الجمع ويولون الدبر، حقيقة يجب أن تكون ماثلة أمامنا. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 20 سنة. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معركة حدثت بين الروم والفرس، كانت قلوب المؤمنين في مكة تتمنى وتأمل أن ينتصر الروم على الفرس، لكن العكس هو الذي حدث، ففرح المشركون فرحا شديدا. لعل الجانب الديني كان سببا في ميل المؤمنين إلى الروم فهم أهل كتاب، ولعل الجانب الاقتصادي الذي أشار إليه البعض من أن انتصار الروم يغير طريق التجارة فتتأثر قريش فتقل قدرتها المالية في حرب المسلمين، وانتصار الفرس على العكس من ذلك تنشط التجارة التي تديرها قريش وتمر في طريقها فتزداد أموالها، ويكون ذلك ضررا على المسلمين. أيا كان السبب، إلا أننا نأخذ هنا أن الله تعالى يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بمعنى أن مسألة النصر أو الهزيمة ليست أمرا دائما لفريق من الفرق، فهذا يخسر اليوم ليفوز الآخر غدا، وهذا قوي اليوم ليكون غدا في درجة من الضعف. وبالفعل ما دارت 20 سنة إلا وعادت معركة شديدة بين الفرس والروم، وانتصر خلالها الروم على الفرس، فكان ذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي الحياة. الحق يحشد ما يؤمن به من قيم تفيد البشرية، والباطل يقف ضد هذه القيم، لأن في انتشارها وفي تمكينها خسارة فادحة له، ولذلك يستخدم كل قوة ليصد الحق عن الظهور. سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيرة الأنبياء الأولين من قبله، كلها تبين لنا أن الصراع ينحسم بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر للحق، ولكن أتباع الحق يجب أن يكونوا عند المسؤولية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حقيقة يجب أن نؤمن بها، ويجب أن نضعها نصب أعيننا، حقيقة التمكين للحق بإذن الله ولو بعد حين. أسأل من الله تعالى أن يوفقنا لفهم دينه وسنة نبيه، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: المغرب تقدم
1: أم اليمن.
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على بساط الشجن وسنكون معكم اليوم في رحلة إلى صنعاء القديم

0: صنعاء القديمة، وهي مدينة مسورة لها 7 أبواب لم يبقى منها إلا باب اليمن، وهي إحدى تلك المدن القديمة المأهولة باستمرار من القرن 5 قبل الميلاد على الأقل. أصبحت عاصمة مؤقتة لمملكة 7 في القرن 1 للميلاد بعد استعادة أسر من قبيلة همدان للعرش السبائي من الحميريين، وجاء ذكرها في نصوص المسند بصيغة صنع، وهي مشتقة من مصنع وتعني حسن في العربية الجنوبية القديمة. وتحولت المدينة في القرنين 7 و8 إلى مركز هام لنشر الإسلام، فحافظت على تراث ديني وسياسي يتجلى في 106 مساجد و21 حماما و6500 منزل تعود إلى ما قبل القرن 11. أما المساكن البرجية المتعددة الطبقات ومنازلها القديمة فتزيد الموقع جمالا.
1: تتميز مدينة صنعاء القديمة بطراز معمارها القديم الذي يمتلك زخارف غنية توجد بأشكال ونسب مختلفة، مثل كتل النوب والأسوار والمساجد والسماسر والحمامات والأسواق والمعاصر والمدارس، إلا أنه لا يعرف متى تم بناء هذا الطراز المعماري المتأثر بالطراز الحميري. وعن منازل صنعاء القديمة، يتكون المبنى السكني الصنعاني من 3 إلى 8 طوابق تتوزع عليها الفضاءات الوظيفية وفق النوعية، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:
0: فضاءة الحركة، فناء المدخل الحوي يوجد في بعض المباني والدور السكنية، المدخل وصالة التوزيع، ما يسمى الدهليز، يأتي المدخل في مقدمة الواجهة الرئيسية وفي الطابق الأرضي، وينفذ منه إلى صالة توزيع الحركة أي الدهليز، وهو فضاء خدمي أيضا. صالة توزيع الحركة في الطوابق العليا، بالإضافة إلى دورها في توزيع الحركة فهي فضاء معيشي وخدمي أيضا لكل طابق من طوابق المبنى السكني. السلم أي بيت الدرج، ويمتد من الطابق الأرضي إلى السطح أي الجبة، وقد يتغير موضعه حسب الحاجة، وفي بعض الدول الكبيرة يوجد أكثر من درج، والخدمية منها تتصل بالمطبخ.
1: وبالنسبة للفضاءات الخدمية، منها الصبل الماشية ويسمى الحر، والمخزن، والمطبخ وتسمى الديمة، والكمة وهي غرفة صغيرة غير مضاءة في الغالب وتستخدم لخزن الملابس وأحياناً للنوم، والعجمي وهي غرفة شمالية قليلة الفتحات تستخدم كمخزن وأحياناً تستخدم للنوم. وللكثير من المباني أكثر من حمام ومرحاض وتعلو بعضها بعضاً، والشباك أو بيت الشربة أو المشربية وهو المصطلح الأكثر شيوعاً يستعمل في البيت الصنعاني، الشباك وذلك للرؤية المستورة وللزينة ولدخول الهواء خفيفاً، وأيضاً للإطلاع على معرفة الطارق، وبيت الشربة لتبريد الماء يستخدم أيضاً.
0: أما عن الفضاءات المعيشية والترويحية، فالديوان وهي غرفة مستطيلة كبيرة للضيافة والمقيل والسمرة، ويأتي غالباً في الطوابق الوسطى. أما عن المفرج فهي غرفة في الطابق الأخير أو قبل الأخير، أصغر نسبياً من مساحتها من الديوان. المنظر غرفة أصغر من المفرج وتأتي في أعلى المبنى أو بجانب المفرج. الزهرة غرفة صغيرة جدا في أعلى المبنى وتسمى أيضا الطيرمانة. وأخيرا مكان الوسط، وهي حجرة وسطية تستخدم للمعيشة وللأنشطة اليومية لجميع أفراد الأسرة.
1: وبالنسبة للأماكن الإنتاجية والتجارية، تنحصر فقط في المباني السكنية المجاورة للأسواق أو التي تقع على أطرافها، وقلما توجد في المباني السكنية لحارات أطراف المدينة، ولها أبوابها الخارجية الخاصة لخدمتها، وهي المحل التجاري ويسمى الحانوت، وهذا النوع لم يكن معروفاً وبكثرة في الطوابق الأرضية وعلى شوارع الأسواق الحديثة الممتدة على محاور توسع سوق صنعاء القديمة. والمعصرة التي تدار رحاها بالجمال أو البعير. وثالثاً المدبقة وهي لدبغ الجلود. رابعاً معامل النسيج للمصاون وهي غطاء للنساء والأوطفة. وخامساً معامل الفخار كالتناوير الطينية.
0: أما عن حارات صنعاء القديمة فهي كثيرة جداً، وأشهرها الأبهر والجامع الكبير والزمر والسائلة والطبري والفليحي والقبة والوشلي، وأيضاً باب السبح وباب السلام وباب اليمن وبستان السلطان. بستان السلطان وشعوب وأيضاً غرفة القليس.
1: كما توجد في مدينة صنعاء القديمة الكثير من المساجد، من أشهر هذه المساجد الجامع الكبير. مساجد صنعاء القديمة 46 مسجد عامر داخل محيط سور صنعاء القديمة، بما في ذلك الجامع الكبير، موزعة على أحيائها الثلاثة وقصرها، منها 16 مسجداً في حي القطيع، من بينها 5 مساجد داخل السوق القديمة ومحيطه، أكبرها قبة البكيرية وأصغرها مسجد البفتون ومسجد الحميدي، بينما شمل حي السرار الشرقي 21 مسجداً، أكبرها الجامع الكبير الذي يأتي مع مسجد محمود في الأطراف الغربية للسوق القديم، كما يقع مسجد الزمر على محور الامتداد التوسعي للسوق شمالاً. أما أصغر هذه المساجد فهو مسجد الطاووس ومسجد القاسمي ومسجد الجديد. أما حي السرار الغربي فقد احتوى على 6 مساجد، أكبرها قبة المهدي وأصغرها مسجد الحرقان، وتوجد 3 مساجد داخل محيط سور القصر، وهناك أيضاً جامع الأبهر وجامع صلاح الدين، ويعد الجامع الكبير أقدم المساجد الإسلامية، وهو أول مسجد بني في اليمن، ويعتبر من المساجد العتيقة التي بنيت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: عدنا إليكم مستمعين من جديد وإلى الأسواق الشعبية. يعتبر سوق مدينة صنعاء القديمة من أسواق العرب القديمة، وكان يقام في النصف من رمضان، ونظراً لازدهار التجارة والتبادل التجاري النشط المتنوع، تنوعت أسواق صنعاء لكونها مركزاً لما حولها من القرى والمدن اليمنية، وتنوعت بحسب السلع والبضائع والصناعات الموجودة، وكانت في الماضي حوالي 45 سوقاً، ولا يزال أغلبها قائم حتى الآن. ومن أشهر هذه الأسواق سوق المحدادة، وأيضاً سوق العنب، وسوق المخلاص، وسوق الحبوب، وسوق الزبيب، وسوق الفتلة، وأيضاً سوق الحناء، وسوق النحاس، وسوق الملح، وسوق البهارات، وسوق باب اليمن، وأيضاً سوق باب السلام، وسوق الزمر. ومن الأسواق الشعبية أيضاً سوق باب السبح، وسوق الذهب، وسوق الطعام، وسوق باب شعوب.
1: وتشتهر صنعاء بالعديد من الصناعات الحرفية واليدوية، ويتوارث الحرفة أسرة محددة جيلاً بعد جيل. ومن أهم هذه الحرف صناعة العقيق اليمني وصناعة الجنابي والنصال. ولصنعاء المدينة التاريخية سور منية محيط بها من جميع الجهات الأربعة، وللسور القديم 4 أبواب رئيسية هي على النحو التالي:
0: باب اليمن، وهو باب ينفذ إلى الجهة الجنوبية، وقد عرف باب اليمن بأسماء أخرى لم تكتسب شهرة التسمية الأصلية، مثل باب عدن، باب غمدان، باب الحرية، والأخير عقب قيام الثورة اليمنية، وأيضا باب شعوب، وهو باب ينفذ إلى حي شعوب في الجهة الشمالية. أما باب ستران وهو باب يؤدي وينفذ إلى الجهة الشرقية باتجاه القلعة، وجبل نقم وعرف باسم آخر هو باب القصر. باب السبحة وهو باب ينفذ إلى الجهة الغربية باتجاه الحقل وحي بئر العزب، وسمي أيضا باب السبع. أما الأبواب الأخرى غير الرئيسية فهي:
1: باب خزيمة، وهو باب باتجاه الجنوب يؤدي إلى مقبرة خزيمة، وهو تابع للسور الخاص بحي بئر العزب. باب الشقاديف، وهو باب باتجاه الشمال ويعرف أيضا باسم باب الحديد، ويتبع هذا الباب السور الخاص بحي بئر العزب. باب البلقة، وهو باب باتجاه الجنوب، وهو أصلا جزء من السور الخاص بمنطقة قاع اليهود. باب الروم، وهو باب باتجاه الشمال الغربي يتبع السور الخاص بحي بئر العزب. وباب القاع، وهو الباب الآخر للسور الخاص بمنطقة قاع اليهود.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد وإلى البساتين والمقاشم، وهي عبارة عن متنفس ومصدر لبعض الخضروات والفواكه البسيطة لسكان المدينة، حيث يطل بعض المساكن على هذه المقاشم أو البساتين، وهي من أجمل فن عمارة الحارات، حيث يوجد في كل حارة بستان أو مقشامة، ويبلغ حوالي عدد البساتين الموجودة في مدينة صنعاء القديمة حوالي 40 بستاناً.
1: وبالنسبة للسماسر، السمسرة هي منشأة معمارية تؤدي وظيفة اجتماعية واقتصادية، ارتبط ظهورها بنشوء وتطور الإنتاج الحرفي، فلقد كانت تلك السماسر بمثابة الشكل الجيني لما يسمى بالخدمات الفندقية اليوم، حيث كانت تقدم خدمات الإيواء للمسافرين وحفظ المتاع والبضائع والراحة والتزويد بالمؤن لمواصلة السفر والترحال.
0: ومن أشهر هذه السماسر سمسرة محمد بن الحسن، وسمسرة النحاس، وسمسرة الجمرك، وسمسرة المنصور، وأيضا سمسرة المزين، وسمسرة المجة، وسمسرة يحيى بن القاسم، وسمسرة النجارين، وسمسرة العمراني، وسمسرة الذريرة، وسمسرة سوق الحلقة، وأيضا سمسرة الحب، وسمسرة العنب.
1: وبالنسبة للمعاصر، المعصرة هي عبارة عن آلة يقوم بجرها جمل بحركة دورانية، وتقوم بعصر أنواع مخصصة من الحبوب كالخردل والسمسم، ليستخرج بعد ذلك منها زيوت الترتر والجلجل وغيرها، ولها عدة استخدامات مفيدة ونافعة كعلاج بعض الأمراض الإنفلونزا والروماتيزم والحمى، إلى جانب استخدامها في الأغراض التجميلية كالاعتناء بالجسم. ومن المعاصر الموجودة حالياً في مدينة صنعاء القديمة معصرة الحزيزي، ومعصرة القرماني، ومعصرة ساوي.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد ومع الأزياء والحلي لمدينة صنعاء القديمة. لا تزال مدينة صنعاء القديمة تحتفظ بالموروثات الشعبية كالأزياء والحلي، خصوصا في المناسبات الخاصة بالمرأة، وتتنوع هذه الأزياء والحلي ويتم تصنيعها في سمسرة خاصة على يد حرفيين متمرسين في دقة العمل. فهناك الفضة والعقيق اليماني والأحجار الكريمة، إضافة إلى ما اشتهرت به المرأة الصنعانية بالحياكة وغزل الثياب باليدين.
1: وإذا ما تحدثنا عن الأزياء للمرأة الصنعانية، سنجد الستارة والمقموق حاضرين بقوة ضمن تراث الملبوسات الصنعانية. كانت الستارة الصنعانية القديمة عبارة عن لونين، الأحمر والأزرق فقط، إلى جانب اللون الأساسي للقماش وهو الأبيض، وكان يتم إنتاجها في مدينة صنعاء نسيجاً وصباغة عبر قوالب خاصة. وبعد تصديرها إلى الهند أصبحت ستارة حديثة من حيث إضافة ألوان كثيرة مثل البرتقالي والأصفر وغيره، ورسمت بداخلها العديد من الأشكال المختلفة.
0: ولو تحدثنا عن المغمق، فهو شكل من أشكال غطاء الوجه التقليدي في صنعاء القديمة يلبس مع الستارة، وهو قطعة قماش مستطيلة طولها حوالي 86 سنتيمتر وعرضها حوالي 54 سنتيمتر، وهو منسوج من الحرير والقطن. رأس المغمق هو قطعة قماش مستطيلة مطرزة بخيوط الصيب المطلية بالفضة ومزخرفة، كما يتم تشكيل الجزء السفلي من المغمق بطريقة تقليدية على شكل أربطة دائرية، ولون القماش الأساسي هو الأسود.
1: وتستخدم المرأة الصنعانية الستارة عند خروجها من المنزل لتغطي بها جسدها، ثم جاء الشرشف ليحل محل الستارة، لكنه لم يستطع أن يزحزحها تماما، وظلت حتى عصرنا الحالي متواجدة ومستخدمة. ومن الملابس الشعبية في صنعاء القديمة قميص دمس مخمل نسائي، وهذا القميص نموذجا لما كانت ترتديها العروس ليلة عروسها، ويقدر عمرها بحوالي 70 عاما، وهو عبارة عن نوع قماش الدمس الأسود سادة، وهو مبطنا من الداخل ومن الأمام والخلف، ويتم تطريز القميص بخيوط دقيقة ومتداخلة بخيوط الصيم المطلية بالفضة، ويتم تصنيعها بالطريقة التقليدية باستخدام الإبرة وخيوط الصيم الفضية الرفيعة.
0: ومن الأزياء التقليدية في التراث الصنعاني القرقوس، وهو غطاء لرأس الفتاة الصنعانية يلبس على الشعر مباشرة خلال فترة ما قبل بلوغ الفتاة. والمسون، وهو عبارة عن قماش منسوج يدويا من لونين فقط، الأسود والأحمر. والقميص أبو حنش، وهو قماش أحمر فاخر، وهو من أنواع الحرير الهندي المحتوي على نقوش تشبه نقوش الثعبان ويسمى بالجرس. والقميص داس، وهو نموذج آخر للملبوسات الصنعانية القديمة، وهو عبارة عن قماش مصري مطرز بخيوط السيم الفضية والزنة العربية ذات التصميم المتميز ترتديه المرأة في الأيام العادية.
1: وإذا تحدثنا عن الحلي في التراث الصنعاني، منها المشاقر كانت تسمى بحلية زينة الخد في عهد حكم الرسوليين، وهي حلية فضية تغرز بخطاف صغير في خصلات الشعر الواقعة فوق الأذن من الأمام، وعندما تحرك المرأة رأسها تصدر صوتا موسيقيا جميلا، ويلبس مع العصبة في المناسبات الخاصة بالعرس أو الولادة. وتم صناعة المشاقر من الفضة الأصلية عبر الطرق والصب. ومن أنواع المشاقر زوج مشاقر منصورية ويشبه القبة، ومشقر منصورية واحد وهو مثلث الشكل، وزوج مشاقر بوسني وهي دوائر فضية. أما حلية الأساور وهي حلقات دائرية توضع حول الرسق وتسمى بليزك، ولها تسبيات عديدة مثل الشميليات. المعصبة، وهي حلية من الفضة تربط على الرأس وتتدلى خيوطها الرقيقة على الجبهة، وعقد دقة، وهي كرات بيضاوية من الفضة يطلق على الواحدة اسم دقة، وهي عبارة عن عقد يحتوي 8 دقق، 4 كبار في الوسط و4 صغار على الأطراف.
0: عقد مرجان خاص بالعروس أو الوالدة، وهو عبارة عن خيط يحتوي على مجموعة من المرجان الأحمر يصل طولها إلى نهاية الجزء الأعلى من الجسد. أما التعليقة، وهي عبارة عن عقد من الفضة يوضع حول العنق حماية من العين والحسد.
1: وصلنا وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى آخر فقراتنا، وفيها سنتعرف على اللهجة الصنعانية. تتميز كل لهجة في بلادنا بكلماتها الخاصة وبطريقة تميزها عن غيرها في النطق، وإليكم اللهجة الصنعانية وبعض من الكلمات والجمل المستخدمة بكثرة فيها.
0: من الكلمات والجمل المستخدمة بكثرة في صنعاء القديمة كلمة للمة، وتعني لماذا، وقب أي شديد المرارة، وعق أي شديد الملوحة،
1: بيرطن معناها يتحدث كثيرا، حميش معناها نشيط، بيتكركر معناها يضحك،
0: جلافة أي خشونة، اهجع أي اهدأ، الجفيهن امسكيهن أو استقبليهن، اكتب أي اسرع،
1: وأيضا بشمك، قنطرة، صنطل، واحدة معناها الجزمة، وجمبري، جوحزي، جوبزي معناها اجلسي، ونبع أو طمر معناها قفز،
0: اضوي بمعنى اذهب، وتية بمعنى هذه، سعليش لا تخافي،
1: سوزقي معناها الأزق أو الشارع الضيق، زوعي معناها امسكي به، احزقه معناها اربطه،
0: ذاحين بمعنى الآن، ريع بمعنى انتظر، ما قدبه ما الذي حصل.
1: ومن الجمل أو الكلمات التي لا يوجد لها معنى محدد بذاته يا عقي عقا، وتستخدم هذه الجملة عندما يسقط طفل صغير مثلا أو عند وقوع كارثة.
0: يا جناه زحفة تستخدم عند الانزعاج،
1: ويعو تستخدم عند الخوف.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، نلقاكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
2: أم اليمن، أمي.
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحواني.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: المستمعون الأكارم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

كان المسجد على مر التاريخ يجمع أبناء الأمة على صورة واحدة قلبا وقالبا، ولا شك في ذلك، فمن مسمياته الجامعة. وظلت الأمة حاضنة للمسجد قائمة به ومنه عمارة وتعميرا وتموينا ودعما بالأوقاف والأحباس، فكان كموضع القلب يضخ في شرايين حياة الناس دماء صافية ملؤها الأمن والسلام والسكينة. وساد الإخاء بين أفراد المجتمع وعم التصافي، وحينما غاب دور المسجد أو غيب وتعطل ظهر الأثر غما وكمدا على مستوى الفرد والجماعة في كل مناحي الحياة. ولا زالت الجهود حثيثة للتضييق على دور المسجد وشل وظيفته وتحجيم دوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسهلا بكم. عباداتنا في خطر، طاعاتنا في خطر، ديننا في خطر، تعبك أخي المسلم في خطر. بسبب ماذا؟ الرياء، وما أدراكم ما الرياء. الرياء يجعل الأعمال هباء منثورا والعياذ بالله، يحبط العمل وهو من الشرك الذي قال الله فيه لئن أشركت ليحبطن عملك. أخطر على المسلمين من الدجال كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشد فتكا على الدين من الذئب الرياء، وما أدراكم ما الرياء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي رب العزة يقول يوم القيامة، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك جل في علاه، الله أكبر. ولهذا يا إخواني لابد أن نحذر من الرياء، وهو يولد الذل والصغار والهوان ويحرم ثواب الآخرة، وأيضا يسبب عذاب الآخرة. أول من تسعر بهم النار هم الذين يراهم الناس في الظاهر أنهم من الصالحين، لكن فقدوا الإخلاص فعوقبوا. ولهذا عالم ومنفق ومجاهد، هؤلاء من أشرف الناس في الأعمال الصالحة، لا يوجد شيء يعادل الجهاد في سبيل الله. أيضا حفظ القرآن والعلم والعلماء، أيضا الإنفاق في سبيل الله من أحب الأعمال، لكن لماذا أول من تسعر بهم النار؟ لأنهم ما عملوا ذلك لوجه الله. يقال لصاحب العلم: تعلمت ليقال قارئ، فقد قيل: اذهبوا به إلى النار. ويقال لصاحب الجهاد الذي يقول: ما تركت جبهة ولا مكان إلا ذهبت إليه، فيقال له: ليقال لك جريء شجاع، فقد قيل: اذهبوا به.

إلى النار. والمنفق أيضا الذي ما ترك بابا إلا وأنفق فيه يقال له لقد أنفقت ليقال كريم جواد، فقد قيل اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. نعم أيها الأخيار، ما أجمل الإخلاص وما أخطر الرياء على الإنسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، يقاتل يقاتل، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن لنحذر من الرياء ولنتمسك بالإخلاص، فالإخلاص هو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيضله. نعم الإخلاص أن تجعل العمل لله خالصا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، كما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه الذي أنزل الله فيه تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى. من هو؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم لماذا يتزكى وماله من بذلك العطاء وبذلك الإنفاق؟ أي هدف إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى لأنه جعل عمله خالصا لله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الأخيار لابد أن نركز على الإخلاص في أعمالنا، فهو صمام أمان لأعمالنا وهو ضمان لأعمالنا. قيمة العمل بقدر الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بقدر الإخلاص تهون الأعمال ويكون لها طعم ومذاق. نعم أكثر الناس طمأنينة في الجهاد وراحة هم المخلصون، وأكثر الناس وجودا للذة الإيمان في العبادة والطاعات هم المخلصون، لأن العبادة إذا لم يكن هناك إخلاص تكون ثقيلة، تكون ثقيلة العبادة. بالإخلاص تصبح الطاعات لذة ومنحة وأيضا قرة عين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فجدد الإخلاص في قولك وفي عمل، وارضي وجها واحد وهو وجه الله، ترضى عنك جميع الوجوه، لا تبقى منشغل تريد أن ترضي هذا وترضي ذاك وتنشغل بهذا وذاك، انشغل برضاء الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أرضيته رضي عنك جميع الناس. وأكثر الناس إخلاصا هم أكثر الناس ثباتا، ولهذا قالوا إنما يتعثر من لم يخلص. أكثر من يتعثر في أعمالهم يبدأ نشيط في أعمال الخير والطاعات ثم يضعف بسبب ضعف الإخلاص، ولو كان هناك إخلاص لله فهو يشتغل مع الله لا يشتغل مع البشر. قد ربما تقوم بأعمال ولا يمدحك الناس أو يثنون عليك، لا تنتظر منهم المدح والثناء، انتظر المدح من رب العزة جل في علا. المخلصون هم أكثر الناس أثرا وأكثر الناس نفعا وأكثر الناس طمأنينة وأكثر الناس هدوءا. بالإخلاص ينجيك الله من كل كرب وينجيك من المضائق. نعم كما في حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وأطبقت عليهم الصخرة فلم ينجيهم من ذلك الغار إلا خالص أعمالهم، فاجعل لك من أعمالك عمل خالص لا يطلع عليه أحد. ولهذا الشيطان يحاول أن يفسد كثير من الأعمال ويجعلك تتحدث بأعمالك، ولهذا ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا في الإخلاص. وهناك سؤال مهم، كيف أعرف أني مخلص أو كيف أعرف أني مرائي؟ استمرارك في العمل يدل على الإخلاص، استواء الذم والمدح عندك من الناس يدل على الإخلاص، لا يؤثر فيك الذم أو الإساءة يدل على الإخلاص، أن تنسى حسناتك وإحسانك للناس كما تنسى سيئاتك جميل، لأن الأصل الإحسان أن تتركه لله ولا تبقى تذكر الناس بما عملت. نعم حلاوة الطاعة الخفية من الإخلاص، عندما تجد حلاوة للطاعة الخفية، ولهذا المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. نعم قد ربما الشيطان أحيانا يأمرك بترك بعض الأعمال من أجل الرياء، وهذا من كيد الشيطان والعياذ بالله، فينبغي التنبه له. كما قال أحد السلف العمل من أجل الناس شرك، وهذا القائل هو الفضيل بن عياض، وترك العمل من أجل الناس رياء،
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فلا تترك العمل من أجل الناس ولا تعمل من أجل الناس، وإنما جاهد نفسك في الإخلاص، واكثر من الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خفنا الرياء، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. جاهد نفسك واخلص لربك تنجو في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعل أعمالنا لك خالصة، ولا تجعل لأحد من خلقك فيها نصيب. نعوذ بك أن نكون في أعين الناس من الصالحين، وعندك من المغضوب عليهم أو الملعونين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.

0: مساجد تاريخية. مسجد التوبة أو المسجد الأثري أو ما يعرف عند أهالي مدينة تبوك بمسجد الرسول. تعود نشأة المسجد إلى غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة، حيث أدى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 10 ليال. أول بناء للمسجد كان في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، حيث كان بناؤه من الطين وسعف النخل للسقف والحجارة المنقوشة. ثم تجدد بناء المسجد في العهد العثماني في العام 1062 للهجرة، وأعيد بناؤه مرة أخرى في العهد السعودي، وأمر بتجديد بنائه على طراز الحرم النبوي الشريف في العام 1393 للهجرة. يقع مسجد التوبة في منطقة وسط البلدة القديمة وبالقرب من قلعة تبوك. يقع المسجد على امتداد أشهر أسواق المدينة، وهو سوق الجادة أو جادة فهد بن سلطان، كما يقع مسجد التوبة قرب طريق الأمير فهد بن سلطان وطريق عثمان بن عفان. التي تشكلت منها مدينة تبوك بأحيائها وأسواقها، ويقع إلى جوار المسجد بعض الأماكن الأثرية كعين السكر التي يرتبط تاريخها بغزوة تبوك، حيث مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس كلهم. فقال الرسول لمعاذ ابن جبل: يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. يعد المسجد واحد من أبرز معالم منطقة تبوك وأشهر مساجدها، واكتسب مكانته لما يمثله من تجسيد لمرحلة تاريخية مهمة تتمثل في غزوة تبوك وجيش العسرة الذي جهزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة لملاقاة جيش الروم. ذكر المؤرخون أن أول بناء للمسجد كان في عهد الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز حينما كان واليا على المدينة، وتم بناؤه من الطين والجريد وسعف النخل للسقف. وتم تجديد بناء المسجد في العهد العثماني في العام 1062 للهجرة، وجدد مرة أخرى في عهد الأتراك، حيث بني من الأحجار المشذبة ذات الطراز الإسلامي. ظل المسجد على هذه الحال حتى زار الملك فيصل بن عبد العزيز مدينة تبوك، حيث أمر بإعادة بنائه مرة أخرى بشكله الحالي وتجديد بنائه على طراز وتصاميم مشابهة للحرم النبوي الشريف، وذلك في العام 1393 للهجرة. بدأ العمل بإعادة بناء المسجد.
1: نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم، ونبدأها بالعناوين. صدور قرارات جمهورية بإنشاء هيئة مستشفى خليفة بمحافظة تعز وهيئة مستشفى الضالع. العراضة يلتقي فريق

مبعوث أو مكتب المبعوث الأممي، ويؤكد الدعم الجهود الأممية لإنجاح تنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكريا استثنائيا لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية. من العناوين إلى التفاصيل، صدر الثلاثاء القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى خليفة في مديرية الشميتين بمحافظة تعز. وبموجب القرار يكون للهيئة شخصية اعتبارية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وتخضع لتوجيهات وإشراف ورقابة وزارة الصحة العامة والسكان. وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ مسؤولية وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال إدارة وتشغيل المستشفى والارتقاء بمستوى خدماته وتنميتها وتطويرها بما يلبي حاجة المجتمع والإسهام في تحقيق استحقاقات التنموية الشاملة وفقا لسياسة الصحة العامة للدولة. وكما صدر القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى الضالع في محافظة الضالع. وبموجب القرار يكون للهيئة شخصية اعتبارية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وتخضع لتوجيه وإشراف وزارة الصحة العامة والسكان. وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ مسؤوليات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال إدارة وتشغيل المستشفى والارتقاء بمستوى خدماته وتنميتها وتطويرها بما يلبي حاجة المجتمع والإسهام في تحقيق متطلباتها التنموية الشاملة وفقا للسياسة الصحية العامة للدولة. وهذا وقد صدر القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أبو الدر عبد محمد أحمد الجندي مديرا تنفيذيا لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سبين. وتطرق اللقاء للعلاقة الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وآفاقها الواعدة على كافة المستويات، إضافة إلى أولوية الدعم الهولندي المطلوبة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية ومشاريع إدارة المياه والري الحديث والأمن الغذائي والزراعة والتربية السمكية وتطوير الموارد والخدمات اللوجستية. واستمع الرئيس إلى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها هي والوفد الأوروبي إلى المحافظة التي تستضيف ملايين النازحين وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة، معربا عن ثقته بأن تساهم هذه الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجاتهم واحتياج المحافظة، خصوصا في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة. ودعا رئيس مجلس القيادة الشركاء الأوروبيين إلى البناء على مواقفهم المبادئة للدعم اليمني والانتقال إلى إجراءات أكثر حزما، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على ميليشيا الحوثي ودعائمها، وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب، مؤكدا أن درع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوردنبرغ برئاسة رضوان محمد نور الدين المسؤول في قسم شؤون السياسية، وذلك في مستهل زيارتهما إلى محافظة مأرب، والتي تأتي في إطار الجهود الأممية الرامية إلى متابعة تنفيذ خطة دعم الإجراءات لإطلاق سراح واستقبال المحتجزين. واستمع العرادة من فريق مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى إحاطة حول برنامج الزيارة والمتضمنة تنفيذها عددا من الأنشطة والاجتماعات الفنية والميدانية المرتبطة بخطة دعم إجراءات إطلاق سراح واستقبال المحتجزين وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع العاشر للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، وبما يساهم في تهيئة الظروف اللازمة

لإنجاح العملية الإنسانية. وفي مستهل اللقاء الذي حضره رئيس الوفد الحكومي المفوض بملف الأسرى والمعتقلين هادي هيج وعضو الوفد حسن القبيسي، رحب العرادة بفريق مكتب المبعوث الأممي مشيرا إلى الحرص التام على تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون لإنجاح مهمة الفريق وتوفير جميع التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من تنفيذ البرنامج الميداني وفقا للخطة الزمنية، بما في ذلك توفير ترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة ما يساهم في تحقيق الهدف المرجوة من الزيارة. وأكد العراد على أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور رشد محمد العريم رئيس مجلس القيادة الرئاسي تتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات والجهود التي تقدمها الأمم المتحدة والهادفة إلى معالجة الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها ملف المحتجزين لما يمثله من أهمية إنسانية ووطنية وما يترتب عليه من آثار إيجابية في تخفيف معاناة الأسرى وإنجاح المساعي الإنسانية التي تخدم أبناء الشعب اليمني. وجدد العراد تأكيده على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف الملفات الإنسانية. ومن جانبه ما أعربت رضوى نور الدين عن تقدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الجهود واهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ بئر بسلطان العرادة وتعاونه المستمر في تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام الفريق، مشيرا إلى أن زيارة محافظة بئر تأتي في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات الخاصة بملف المحتجزين وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يدعم الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة ويخدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة في هذا الجانب. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا عسكريا استثنائيا موسعا في محافظة مأرب، ضم رئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام ومساعدي وزارة الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وقائدي المنطقة العسكريتين 6 و7 وأركان حرب المنطقة العسكرية 3. وكرس الاجتماع لمناقشة المسجدات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والمواقف أو الوقوف أمام المتغيرات المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأوضاع في اليمن، كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات والصعوبات واتخاذ المعالجات الكفيلة بتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الجاهزية في مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية. واستمع وزير الدفاع إلى إحاطات قدمها رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر تضمنت سير الأداء ومستوى الجاهزية القتالية وما تحقق من إنجازات في مجالات التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي، فضلا عن الخطط والبرامج الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الوحدات العسكرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار. وأكد وزير الدفاع أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز روح المسؤولية والانضباط العسكري والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمنه ويضمن الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للقوات المسلحة، مشيدا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات والدوائر والوحدات العسكرية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المهام. كما تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي دائرة التصنيع العسكري بمحافظة مأرب، وذلك في إطار توجيه قيادة وزارة الدفاع للاهتمام بتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية. وخلال الزيارة استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل قدمه مدير دائرة تصنيع الآليات العسكرية. وأشاد الفريق العقيلي بالجهود التي تبذلها قيادة ومنتسبي دائرة التصنيع العسكري وما حققه من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز قدرات القوة المسلحة ورفضها بالأسلحة والذخائر، مشددا على مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات القوة المسلحة بما يمكنها من تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار. وأكد وزير الدفاع أن تطوير منظومة التصنيع العسكري يمثل أولوية ملحة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوة المسلحة، مشددا على أهمية مواصلة تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية وتوسيع مجالات التصنيع العسكري والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات المؤسسة العسكرية ويلبي احتياجات المعركة.

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح خلال لقائه منسقة البرامج القطرية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كاتيا يوريك التي تزور المحافظة حاليا دور المنظمة في تعزيز جهود العمل الإنساني بالمحافظة لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية في ظل الاحتياجات المتزايدة والتراجع الكبير في التمويل الإنساني. وتطرق اللقاء إلى المشاريع والتدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظة والمشاريع التي تنفذ إلى جانب جهودها في حشد والمناصرة لدى الممولين الأوروبيين والأسيويين بما يساهم في تخفيف من صعوبات الوضع الإنساني ومعاناة النازحين والمجتمع المضيف. وأشاد الوكيل مفتاح بالشراكة الإنسانية مع المنظمة الدولية للهجرة ودورها الرائد في قيادة العمل الإنساني بالمحافظة والرصد المستمر لحركة النزوح إلى المحافظة والتنسيق مع بقية المنظمات لتقديم المساعدة الطارئة إلى جانب تدخلات الإنسانية في العديد من المجالات التي أسهمت في تخفيف من معاناة النازحين ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الكبيرة والمتزايدة. من جانبه أكدت يوريك أن المنظمة الدولية للهجرة تضع محافظة مأرب في مقدمة أولوياتها نظرا للأعداد الكبيرة من النازحين الذي تستقبلهم المحافظة إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي، مشيرة إلى أن المنظمة مستمرة في جهود الحشد والمناصرة أمام الداعمين والمانحين لزيارة مأرب والاطلاع على طبيعة الوضع الإنساني واحتياجات المحافظة. ولفتت إلى أن المنظمة مستمرة في شراكتها الوثيقة مع السلطة المحلية مع التركيز في تدخلاتها على المشاريع ذات الحلول المستدامة وتحسين سبل العيش إلى جانب حشد الدعم لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. صدور قرارات جمهورية بإنشاء هيئة مستشفى خليفة بمحافظة تعز وهيئة مستشفى الضالع. العيادة يلتقي فريق مكتب المبعوث الأممي ويؤكد دعم الجهود الأممية لإنجاح تنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكريا استثنائيا لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أعزائي المستمعين، مرحبا إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون، وسيكون القانون لهذا اليوم القانون رقم 22 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحته التنفيذية رقم 53 لسنة 2009 ميلادية. قبل الدخول في هذا القانون ينبغي علينا أن نعرف أنه لدينا ثلاث لجان لهذه المناقصات والمزايدات الحكومية. أولا، اللجنة العليا للمناقصات التي تتبع مجلس الوزراء ويرأسها أحد نواب رئيس الوزراء. اللجنة المحلية للمناقصات وهي اللجان التي تعمل على مستوى المحافظات أو داخل المحافظة وتكون برئاسة المحافظ. اللجان الرئيسية وهي لجان موجودة وتنشأ في ديوان كل وزارة أو هيئة أو مصلحة حكومية وتكون برئاسة الوزير. هناك اللجان الفرعية للمناقصات التي تنشأ في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات، بمعنى تكون داخل المكاتب في المحافظات وبرئاسة مدير عام المكتب أو الجهة. كذلك ينبغي علينا أن نعرف أن أنواع المناقصات أو المزايدة هي ثلاث: المناقصة المحدودة والمناقصة العامة والممارسة والشراء بالأمر المباشر. أما المناقصة العامة هي فتح باب المنافسة أمام المتناقصين أو الموردين أو المقاولين أو المتعهدين للقيام بالأشغال أو أداء خدمة أو توفير مواد مطلوبة، وذلك عن طريق إعلان تنشره الجهة المختصة عبر وسائل الإعلام المناسبة. أما المناقصة المحدودة فهي عملية تنحصر بين عدد محدود من المقاولين والمتعهدين لا يقلون عن 3 أشخاص، يسري عليهم جميع قواعد المناقصة. وتختلف المناقصة المحدودة عن المناقصة العامة أنها لا تنشر في وسائل الإعلام فقط. أما النوع الثالث وهي ما يسمى الممارسة، هي التفاوض مع عدد لا يقل عن 2 من الموردين أو المنفذين للتعرف على أسعارهم وسلعهم وخدماتهم، ليتم اختيار أفضل المواصفات وأرخص الأسعار، ويتم التعاقد مع صاحب أفضل المواصفات وأرخص الأسعار عن طريق لجنة متفرعة عن اللجنة المعينة في الجهة. النوع الرابع وهو الشراء بالأمر المباشر، تعاقد مباشرة مع أي شخص على أساس اختيار حر ومباشر طبقا للإجراءات المحددة بذلك. مع العلم بأن المناقصات هي عندما تقوم الحكومة أو الجهة بشراء أو بناء أو توريد فتبحث عن أقل الأسعار وأفضلها. أما المزايدات فهي العكس، فتكون عندما تقوم الحكومة أو الجهة بالبيع فتبحث عن أعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها حتى تدر أعلى المبالغ إلى خزينة الدولة والحفاظ على المال العام. فيوجد في القانون مزايدات بالمظاريف المغلقة وتتم بطريقة سرية، ومزايدة عن طريق الممارسة. إذن ما هو الهدف من هذا القانون؟ جاء في نص المادة 3 يهدف هذا القانون، أي قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، إلى تحقيق مالي: 1. وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات الدولة وتسهيل الإجراءات. يهدف هذا القانون إلى العمل وفق نظام مالي وإداري وإعداد عقود مقاولات. يهدف هذا القانون إلى وضع نظام إشرافي ورقابي دقيق من أجل الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام. أين يطبق هذا القانون؟ جاء في نص المادة 4 من القانون واللائحة: يطبق على جميع الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات ومختلف الأجهزة وفروعها ما عدا وزارات الدفاع فلها نظام خاص بها. يطبق كذلك على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة. يطبق على الوحدات الإدارية كالمديريات والمجالس المحلية بالمحافظة، مادة 5 من اللائحة. ثالثا، كيفيات المناقصة وإجراءاتها. تحدث القانون كثيرا وفصل تفصيلا وضع القانون هذه المواد في المادة من 5 إلى 24 قانون، الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أي مناقصة، وكذلك المواد من 27 وما بعدها من اللائحة التنفيذية. ففي المادة 5 من القانون تقوم لجنة المناقصات بتحديد المواصفات الكاملة والقواعد المتصلة وشروط العطاءات وقوائم الأصناف والأعمال والملحقات وتحديد النماذج وكافة الوثائق اللازمة قبل إعلان المناقصة. ففي اللائحة الباب الثالث
جاء عن كيفية المناقصات وإجراءاتها في المادة 27، حددت التعاقد على شراء الأصناف والمهمات وإصلاحها عن طريق المناقصة العامة، ويعلن عنها داخل وخارج الجمهورية. فما هي تلك المواصفات؟ جاء في الفصل الأول من القانون من المواد 28 وحتى 39 كل شيء، واشترطت أن يكون قبل إعلان المناقصة، وضمت أعضاء لجنة المناقصة، ولا بد من إعداد التصاميم للأعمال الإنشائية والمواصفات، مادة 29 من القانون. وكذلك لا بد أن يكون من قبل وزارة الإنشاءات والإسكان، أو ما يسمى الآن بوزارة الأشغال، وهي بذلك تكون المسؤولية مسؤولية كاملة ومباشرة، مادة 35 من اللائحة. أما في المادة 31 من اللائحة على لجنة المواصفات إعداد تكلفة تقديرية للأصناف من واقع الأسعار السائدة في السوق مع الاستعانة بذوي الخبرة. كذلك يتم التصنيف الدقيق والشامل مع التوضيح لعناصر التكوين والشكل واللون والأبعاد والأوزان والعبوات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمواصفات، مادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية. والقانون طلب تحديد العقود للمناقصات وموضوع ومواصفات العقد ومكان تنفيذ العقد وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والغرامات وغرامات التأخير للسداد والتنفيذ وضمانات العقود وفسخها والتزامات طرفي العقد أثناء مراحل التنفيذ، مادة 7 من القانون. حددت المواد في القانون واللائحة متى تكون المناقصة عامة ومتى تكون محددة ومتى تكون بالممارسة ومتى تكون بالأمر المباشر، فمتى يكون الشراء المباشر. أرجعت ذلك حسب الأحوال والظروف والخصوصيات، لا يمكن طرحها في مناقصة عامة فتطرح في مناقصة محدودة، أو نظرا وطبقا لمقتضيات السلامة العامة كما جاء في نص المادة 11 من القانون. كذلك في حالة كون المشتريات ذات صفة عاجلة لا تحتمل تأخير ولا تحتمل إجراءات المناقصة العامة من إعلان عبر وسائل الإعلام، شريطة تقارب العطاءات مع أسعار السوق وموافقة اللجنة المختصة بذلك. جاء في نص المادة 12 متى يكون الشراء بالممارسة، فمن تلك البنود واحد يكون الشراء بالممارسة عندما يكون المنتج أو العمل في جهتين وحيدتين، أو يكون المشروع في جهة نائية لا يقدم المقاولون على العمل فيها. حددت المادة 13 الشراء بالأمر المباشر وجعلت له حالات محددة كما جاء في نص المادة والبنود الخاصة فيها. ما هي لجان المناقصات وصلاحيتها؟ هناك لجان حسب ما تحدثنا عنها، لجان عليا ومحلية ورئيسية في الوزارات والمصالح والمؤسسات، يكون لها مهام واختصاصات كتحليل العطاء ومراجعة وإقرار مواصفات المراد شراؤها وإعداد الدراسات والبت في العطاءات وإجراء العقودات ومتابعة التنفيذ، ويكون لها عمل تصنيف السقوف المالية أي سقف محدد للمناقصة للجان حسب المستويات الأعلى والمتوسط والأدنى، وجاء ذلك في نصوص المواد من 25 وحتى المادة 33 من القانون. مع هذا كله لا يجيز القانون قبول أي إعطاء أو شراء أو إجراء مقاولة بأي مناقصة بأنواعها إلا لحاملين الشهادات التأهيلية لمزاولة المهنة من وزارة الأشغال بالنسبة للمقاولين، ومن وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمتعهدين والموردين، نص 25 من القانون. ودينا في القانون ما يسمى بالمخازن الحكومية، لابد أن يوجد في كل الجهات والوحدات العامة مخازن تسمى المخازن العامة، ولا يجوز أن يتم الاستلام أو صرف أي صنف من المخزونات إلا عن طريق هذه المخازن الحكومية كما جاء في نص المادة 39 من القانون. المزايدات، كما وضحنا سابقا أن المزايدات هي عكس المناقصات، فالمزايدات عندما تبيع الحكومة والمناقصة عندما تشتري الحكومة، فالبيع لجميع الأصناف والمهميات المستغنى عنها يكون في المزايدات، والتي لا يمكن الاستفادة منها في الجهات الأخرى كما جاء في نص المادة 4 الخاصة في المزايدات العلنية. ويجوز في حالة الضرورة البيع بإحدى الطريقتين التاليتين، إما أن يكون البيع بطريقة المزايدة بالمضاريف المغلقة، أو البيع بطريقة الممارسة وتحدد اللائحة السقوف المالية بطريقة البيع، علما بأن البيع لا يكون إلا بناء على موافقة من اللجنة المختصة لبيع أي صنف أو مجموعة، ويصدر بها قرار
بالموافقة على البيع مسبب وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع كما في نص المادة 35. أما بخصوص ثمن تلك المبيعات فمن يقدر ثمن تلك المبيعات؟ يقدر ثمن تلك المبيعات لهذه الأصناف فيقدر بطريقة سرية من قبل لجنة مشكلة بهذا الخصوص، شريطة ألا يكون في هذه اللجنة عضو من الأشخاص الذين قاموا بالشراء مسبقا لهذه المواد والأصناف مادة 36. فلا يجوز بيع الأصناف الموجودة في المخازن والتي أصلا لم تشترى لغرض البيع إلا بموافقة وزير المالية وبحسب ووفقا لهذا القانون الذي هو قانون المناقصات والمزايدات الحكومية. خامسا، الأحكام العامة والختامية للقانون. من الأحكام العامة لهذا القانون أنه فرض على جميع اللجان أي لجان المناقصات والمزايدات الحكومية أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مع تدوين وقائع الاجتماعات في محاضر رسمية وتحفظ لدى سكرتارية لكل لجنة سكرتارية ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وجميع الحاضرين والسكرتارية، ولا يجوز لأي مناقصة أو بت فيها عبر ما يسمى التمرير كما جاء في نص المادة 47 من القانون. وعلى وزارة الأشغال الإشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بمقاولة الأعمال، ولها الحق بالاستعانة بشركات ومهندسين استشاريين متخصصين للتحقق من سلامة التنفيذ، ولا يجوز لأي جهة التعاقد مع أي مهندس أو مهندسين أو استشاريين إلا بموافقة الوزارة أي وزارة الأشغال العامة مادة 50 من القانون. فالقانون حمل المسؤولية الكاملة عند تنفيذ المناقصات والمزايدات مديرو عموم الشؤون المالية ومدراء المالية ومدراء الحسابات والمشتريات والمخازن، فهم المسؤولون المسؤولية كاملة أمام القانون مادة 51 من القانون. ولكون وزارة المالية هي من تتولى الإشراف والرقابة من الناحية الإجرائية والمالية، فتكون وزارة الأشغال هي من تتولى الإشراف والرقابة من الناحية الفنية، وزارة المالية من الناحية الإجرائية، ووزارة الأشغال من الناحية الفنية. وبحسب هذا القانون تحدد وزارة المالية الاستمارات والسجلات والدفاتر والكشوفات والبيانات والقوائم النموذجية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. وهذا القانون كما جاء في نص المادة 313 من اللائحة التنفيذية. وتعتبر هذه السجلات والدفاتر جزء لا يتجزأ من عمل وزارة المالية وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بما ورد فيها وما تصدره وزارة المالية من تعليمات. وفي اللائحة التنفيذية لهذا القانون في نص المادة 314 يمنع الكشط والمحو في الدفاتر والسجلات والاستمارات والقوائم وكافة النماذج، وعند أي تعديل ينبغي أن يكون بالقلم الأحمر ويكتب بالأرقام والحروف، فأي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تعرض المسؤولين عنها للجزاء والمحاكمة التأديبية دون إخلال بأي محاكمة جنائية تقضي بها القوانين الأخرى مادة 317 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. هناك إجراءات تفصيلية لكيفية حسابة المخازن والسجلات وكيفية القيد فيها، فصلتها المواد 306 والمادة 301 إلى 306 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإجراء

جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ويقرد جميع موجودات المخازن قردا عاما حتميا نهاية كل سنة مالية أو عند تغيير أمين المخازن يتم القرد كذلك، وكذلك القرد المفاجئ عدة مرات خلال السنة وعندما تقتضي الضرورة لهذا القرد نص المادة 173 من اللائحة. فلجان القرد ثلاث: لجان جرد سنوية، ولجان قرد مفاجئة، ولجان جرد أخرى كما جاء في نص المادة 274 من اللائحة التنفيذية. هناك أحكام فيما يخص المكتبات والوراش والمعامل تطرقت له اللائحة التنفيذية في خصوص ونصوص المواد من 245 حتى 270، أي في 25 مادة قانونية لا يتسع المقام لذكرها. ولكن في حالة فقدان أو تلف أو سرقة الأصناف أو حريق أو سطو أو تلاعب أو تبديل فهناك إجراءات حددتها وفصلتها نصوص من المواد القانون واللائحة التنفيذية، كما في المادة 138 قالت: لابد أن تقوم الجهة بالإبلاغ عن الحادث فورا إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن الأصناف المفقودة والتابعة والتالفة لها، فقرأ باء من المادة 238. وعلى رئيس الجهة أن يشكل لجان تحقيق من غير الموظفين الذي وقع فيه الحادث أو الحريق أو السرقة أو السطو، وذلك للتحقيق في أسباب الفقدان والتلف وتحديد المسؤولية الكاملة، فقرأ جيم. وعلى مدير المشتريات والمخازن بإبلاغ الجهة بالحادث فورا وكتابة، وعلى رئيس الجهة سرعة إبلاغ الضامن لصاحب العهد بالحادث خلال أسبوع على الأكثر كما جاء في الفقرة ألف من نص المادة. وعلى الجهة إعداد تقرير شامل كامل لكل ما أمكن معرفته عن حادث وما أثمره التحقيق، وعلى لجان التحقيق ترفق التحقيق بجميع أوراق التحقيق وصورتين من محضر القرد الذي قامت به، وعلى رئيس الجهة موافاة وزارة المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة بتقرير نهائي كما في نص المادة 238 من اللائحة التنفيذية. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى آخر حلقتنا لهذا اليوم من نافذة على القانون. شاكرين لكم كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم ودام الوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تقدم الحديث عن أسماء الله تعالى ووجوب دعاء الله تعالى بها وعن التحذير من الإلحاد فيها، نتحدث اليوم عن تدبر أسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها وعظم أثر ذلك على العبد. فإنه لا يخفى أن حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إلى ذلك هي أعظم الضرورات. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك من النقائص والعيوب، كان حظه من الثناء ونصيبه من المدح بحسب ذلك. والسبيل إلى تحقيق هذا المطلب الجليل والمقصد النبيل أن يتدبر العبد أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، ويتأملها اسما اسما، ويثبت ما دلت عليه من معنى على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته، ويعتقد أن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، ويؤمن أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس عنه، ويبذل في ذلك ما استطاع من وسعه من أجل معرفة أسماء ربه وصفاته، ويجعل هذه المسألة العظيمة الجليلة أهم المسائل وأولاها بالعناية وأحقها بالتقدير والتقديم ليفوز من الخير بأوفر نصيب. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سريه، وكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهذه السورة الكريمة أخلصت لذكر أوصاف الرحمن ونعوت كماله وجلاله، فأحب هذا الصحابي رضي الله عنه الإكثار من قراءتها. ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب ملازمته لقراءتها قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة، فدل ذلك على أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمته تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة اللائقة بكمال الرب وجلاله والتفقه في معانيها هو سبب عظيم من أسباب دخول الجنة ونيل رضا الرب تبارك وتعالى ومحبته، كما هو الحال في قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن الواجب على المسلم أن يقف مع جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة موقف الرضا والقبول والتسليم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولا يجوز لمسلم قدر الله حق قدره أن يقابل شيئا منها برد أو استنكار أو استكبار أو تعطيل أو نحو ذلك. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه

أن الواجب في الأسماء والصفات هو التسليم والقبول، وأن يحذر المسلم أشد الحذر من سبيل من يلحدون في أسماء الله وصفاته، إما بتعطيل لها أو تكذيب لبعضها أو تحريف لمعانيها أو تمثيل لها بصفات المخلوقين أو نحو ذلك من سبل الضلال. تعالى الله وتقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. مستمعي الكرام، وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذا الباب العظيم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من النقائص والعيوب، ولا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث. ولا ريب أن لهذا المنهج العظيم آثارا كثيرة على العبد في صلاحه واستقامته وخوفه من ربه ومراقبته له، إذ إن العبد كلما كان بالله وبأسمائه وصفاته أعلم كان من الله تعالى أخوف وله أطلب وإليه أقرب. أما من خالف هذا المنهج وتنكب هذه الجادة وسلك طرق أهل الزيغ في أسماء الله وصفاته فما أبعده عن معرفة ربه وخالقه، بل إنه يكون أضعف الناس معرفة بالله وأقلهم خوفا وخشية منه. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بين أن تفاوت الناس في معرفة الله يرجع إلى تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها، قال رحمه الله: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. ثم بين رحمه الله أن العوام أحسن حالا من هؤلاء وأقوى معرفة بربهم منهم، فقال: وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم، أي عند أكثر المتكلمين، رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا وجب على كل مسلم أن يكون في هذا الباب وفي جميع الأبواب وفي جميع أبواب الدين على سنن أهل السنة والجماعة ووفق منهجهم، وأن يحذر سبل الضلال كلها وأبواب الباطل جميعها. والتوفيق بعد ذلك بيد الله وحده، فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في اليمن ريحانة زوار، حيث جرى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها لدعم البنى التحتية والقطاعات المستهدفة. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني التزام الحكومة بمواصلة تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية، لافتا إلى أن الحكومة تنظر إلى ملفات حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية وطنية وأولوية مستمرة. أطلق اليوم بمحافظة مأرب مشروع تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليا والمجتمعات المضي والمضيفة الممول من الحكومة اليابانية بكلفة 5.3 مليون دولار أمريكي عبر المنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز مسار التعافي والصمود. أجرت كلية الطب البشري بجامعة إقليم سبا بمحافظة مأرب اليوم اختبارات المفاضلة للطلاب المتقدمين لقبول الدفعة السابعة مساق البكالوريوس. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي أن 472 طالبا حضروا الامتحان من أصل 671 متقدم أثناء التنسيق الإلكتروني من مختلف المحافظات، يتنافسون على 50 مقعدا دراسيا في الكلية. أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي أفراح زوبة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي على اعتماد مشروع النقد مقابل التغذية وسبل العيش لصالح الجمهورية اليمنية بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الائتماني متعدد المانحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة إعماره. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم مع نائب ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتورة نهى محمود عددا من الموضوعات المتصلة بالمشروعات الصحية الممولة من صندوق الجوائح ومستوى تنفيذها وانعكاساتها على تعزيز قدرات القطاع الصحي إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ هذه التدخلات وسبل تجاوزها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وفي حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء الذي عودناكم فيه أن نكون مع ضيوف من أصحاب ذوي المهن الحرة الذين يتنقلون في شوارع مأرب من أجل لقمة العيش ومن أجل كسب الرزق الحلال. في هذه الحلقة لدينا ضيف جديد وقصة مختلفة، سنتحدث معه عن تفاصيل حياته وكيف بدأ عمله، وأيضا يسرد لنا بعض التفاصيل من صعوبات و من أيام جميلة قضاها في عمله البسيط هذا. سيعرفنا عن اسمه. عرفنا باسمك.
2: توفيق قائد إبراهيم العريفي.
1: العم توفيق من أي محافظة؟
2: من محافظة دمار.
1: من محافظة دمار. إيش اللي تشتغله بالضبط؟
2: والله يعني معنا خانة لحامات.
1: لحم ذهب. لحم ذهب.
2: لحم ذهب، لحم فضة.
1: ما فيش معي أسئلة.
2: لا لحم الذهب، لحم فضة.
1: تلحم الذهب هنا.
2: أيوة.
1: كم
2: تلميع الذهب، تلميع هكذا.
1: كم لك في هذه المهنة؟
2: يعني أنا سنين كثيرة.
1: كم يعني حوالي كم؟ 20 سنة، 15 سنة، 10 سنوات.
2: أيوة كذا.
1: كم يعني؟
2: أنا 20 سنة في هذا العمل.
1: حوالي 20 سنة.
3: ما شاء الله.
2: كنا في الصياغة، كنا في ورشة، صار في خانة لحم هكذا.
1: كم كان عمرك لما بدأت تشتغل؟
2: والله بليك على عمري 25 كده.
1: 25 سنة؟
2: أيوة.
1: كنت في دمار؟
2: لا، كنا في صنعاء، وبعدين انتقلنا لتعز. من تعز يعني انتقلنا على حسب ظروف العمل.
1: وفي كل محافظة تتنقل فيها تشتغل في التلحيم؟
2: ايه، اشتغل في التلحيم في ورشات، ورشة عمل يعني منه إلى صياغة، ورشة صياغة يعني ذهب قديم نرجع جديد، يعني نشتغل صاب وسحابة مكاين تلميع. ولا
1: في الورشة ايش يعني تشتغل؟
2: في الورشة يعني يشتغل يعني نقول على العمل منه إلى يعني صبوب سحابة وعمل.
1: قصدك ورشة لحام ولا ورشة سيارات؟
2: لا ورشة صياغة ذهب.
1: ورشة صياغة ذهب.
2: ايوه. يعني من حين يكون الذهب مكسر لما يكون جديد
1: تعيده، يعني تعيد صياغته.
2: صياغته شوالي خواتم هذه حاجة
1: تلمعوا من جديد.
2: ايوه، تلميع وتفريص وعمل من جديد.
1: في أي ورشة اشتغلت في، يعني في أي محافظة؟
2: اشتغلنا والله في صنعاء، اشتغلنا في تعز، في ورشات يعني ورشات يعني عارفين يعني من أصحابنا. وبعض أول مرة كنت معي ورشة يعني حق يعني عمال ولا واشتغل في الورشة يعني معي مكاين معي.
1: كان معك ورشة؟
2: أيوة، بس الظروف يعني ما ساعدتناش يعني. أي أيام الحرب تبند الورشة و كان في عليها ديون ولا سددت الديون وكوك يعني وزع بطل اسمه جاك اشتغل عليه يعني لوحدي ومع الناس يعني بعض الأحيان.
1: يعني بسبب الحرب اضطريت انك تبيع الورشة؟
2: ايوه،
1: تقضي ديونك.
2: مقضي الديون وكان عليه ديون وتلاكمات، وهذا مع الحرب توقفت الورشة، تبندت 5 سنوات. بالاخير يعني باك الادوات ولا قضك الديون ما كذا.
1: ما قدرتش انك تدبر نفسك بغير طريقة انك تبيع الورشة؟
2: ما كان اصلا العمل متوقف مع الحرب، توقفت الامور وطلعت على ديون سدد الناس يعني حقهم اللي طلعت سددناهم ورجعنا نشتغل عند الناس يعني
1: طيب ما فكرتش انك لما تبيع الورشة كيف بتسوي؟
2: لا والله بس اهم حاجة انا قضيت ديون وهذا
1: خلاص خليتها على الله.
2: ايوه وهكذا أنا أشتغل عند الناس بالشهر يعني. وفي هذا المجال تلحيم الآن يعني معي خانة لحامات لحم هنا لصاحب المحل يعني لحم له بلاش المحل هنا داخل والمحل الثاني تبع عمنا راشد
1: تلحم له بلاش؟
2: لا يعني ان الخنادق حقه يعني اعتبره انا اشتغل يعني
1: بالايجار يعني يعني انت الان معك هذا المكان الصغير ايجار يعتبر
2: يعني اشتغل عليه له على هذه الجديده عليه له من السوق ما كتب الله يعني مشتغل يعني لحمت يعني الزبائن وهذا نلحم
1: بتقضي حالك في في التلحيم هنا غير المحل
2: يعني العمل بسيط على عدو ما وش عليه عمل قوي لكن ان شاء الله خير يعني
1: تشتغل يوميا ولا نادرا؟
2: والله اشتغل يوميا بس يعني اوقات يعني تدخل يعني كثير اوقات قليل يعني
1: اقصد بيمر عليك ايام ما يجيش حد يلحم
2: اوقات صح ما يجيش حد ما يجيش حد ما دخلش حتى المصاريف يعني اوقات يعني الحمد لله يعني رباك المهم مره كذا مره كذا يعني
1: بس كيف تشوف انه تمام الان انت مرتاح لانه معطوك مكان وعادي انك تلحم لهم
2: ايوه يعني نلحم لهم يعني ما كتب الله لي من السوق يعني السوق ما يدخلوا بشر اقل محل يعني نلحم لهم عادي بلاش يعني
1: بلاش
2: ايوه لكن السوق ما كتب الله صل على نفسك تلحم تصفيه ذهب فضائيه
1: طيب لو انت تلحم لهم بفلوس تشوف انك عاد تدخل فلوس كثير
2: لا بس يعني بحكم المكان يعني جنب المحل حقه هذا كلهم البساطين كذا يعني نفس النظام يعني نلحم لهم يعني طبعا صح المحل يعني بلاش بعد هذا عمال راشد يعني عدو العدة هذه يعني حقه عاد ما اشتريكش يعني منه العدة كامل ولا
1: يعني جاب لك العدة هو
2: زي ما الخانة هذه زي ما العدة زي ما الآز الليات عدة العمل
1: ادالك تترزق فيها
2: طب الله المهم
1: المهم بعدين لو احتاج منك خدمة لحم له
2: ايوه لحم المحلات هذا وهذا لحم له معني عادي
1: برضو حلو المساعدة كذا تمام يعني ما لهمش في اشياء حلوة في شيء ايجابي يعني
2: أيوة.
1: انه عطاك المكان هذا وانه كمان عطاك الاداة والادوات تشتغل مكان حلو يعني أيوة. برضو مساعدة تعتبر من التجار
2: هذا مساعدة تمام يعني ايوه
1: طيب خلينا نتكلم عن اصعب الايام في حياتك ايش اصعب كان موقف مر في حياتك خلينا نتذكر نرجع للوراء
2: يعني اصعب موقف يعني في العمل ولا ايش يعني
1: في العمل في الحياه ايش كان اصعب موقف عليك كل ما تتذكره يعني تحمد الله انه مر هذاك الموقف
2: والله يعني اللهم الحرب يعني اصعب موقف الحرب يعني كنت في عمل يعني مرتاح معي ورشه ومعي يعني عملي خانات وورشه يعني مكتمله منه الى مع الحرب الظروف هذه يعني اضطرنا نبني الورشه وانتقل وبعت العده عشان وقع عليها تراكمات ديون يعني من الورشه ايجارات وذا واجر عمال ويعني كنت يعني خذ الذهب ووزع ولا يعني صبعه عليها ديون وهذا يعني قاضيكم وهذا يعني هذه اصعب مواقف يعني بنا يعني
1: انك تبيع ممتلكاتك والاشياء اللي تترزق منها هذا يعتبر اصعب حاجه في حياتك
2: ايوه اصعب حاجه ان يعني لما تكون عايز تشتغل لوحدك يعني حر ولا يعني لما تكون عند الناس وتنتقل من مدينه لمدينه تطير عليك العمل
1: كمان من مكان لمكان احيانا بيجي وعدوك من المكان يقولوا لك ممنوع تشتغل
2: اقصد كذا يعني هذه الظروف يعني الصعبه اللي مثلا ولما يعني كنت يعني في صنعاء يعني ساكن انا وعائلتي وهذا يعني مع الحال مع الامور اللي تبهدلت وديك الطريق قدام للبلاد يعني بلاد يعني الجهل هناك الدسوة هذا وجالس لوحدي يعني هنا
1: يعني الان جالس حان لحالك
2: لا بعد شهور لكن رجع سافر رجعنا رجع
1: وطبعا كيف بتسوي يعني مع السفر
2: يعني من هنا للبلاد يعني اقول لك مسافه بعيده يعني عمر انتقل لصنعاء من صنعاء لاوصاب يعني ياخذ لك يعني يومين ثلاث ايام بالطريق وانت بس مسافر وزارات تشتري مبلغ يعني
1: صح يعني كلها هذه الظروف صعبه تعتبر
2: الصعبه يعني كل هذه سبب الحرب يعني اللي صلع البلاد يعني كامله الاوضاع هذه
1: ما قدرتش انك تجيب عائلتك في مارب وتسكنوا مع بعض
2: لا والله ما قدرنا اذا ربك ان شاء الله اذا في فتره كذا
1: ليش ايش الصعب في الموضوع
2: والله يعني ما فيش يعني عمل يعني يكفي ان انت تستاجر وان انت يعني ما تقدرش يعني ما مش عايز مثلا استاجر يعني لهم شقه قال حي شقه لك 100,000 150 يعني وتشيلك مصاريف يعني بعدين عيالي في البلاد بعضهم يعني يدسون غير أن تقوم تنقلهم ودعني وتشارك عليه زراد يعني بناء يعني موضوع زراد. من وقت تدخل مصاري وقت متدخل شو وقت يعني على حسب يلا نجمع كما جمعنا ناس البلد العيال يعني هذا ده.
1: إن شاء الله بإذن الله يتوسع عملك وتقدر إنك تجيبهم وترتاح أفضل، يعني ما فيش حل يبقى على حاله أكيد الأيام بتتغير وكل عسر بيرجع إلى يسر
2: إن شاء الله. ربنا كريم، الله كريم إن شاء الله.
1: طيب تكلمنا عن الصعوبات ومرت الصعوبات وما شاء الله قدرت عادي، الشيء اللي بيخليك مبسوط إيش هو أكثر حاجة خليك مبسوط؟
2: لما تكون مبسوط يعني طبعا جنب أسرتك ومرتاح يعني أيام متى تروح للبلاد وترتاح انت واولادك عن تشوفهم هذا يعني يكون ايام ايه تمام الاجازات
1: خصوصا لما يكون عيد صح؟
2: ايوه في ايام الاعياد او لما تسافر عندهم تشوف يعني اولادك ترتاح تشوف يعني مشاكلهم همومهم تجلس معاهم ترتاح يعني احسن موقع ان ترتاح في هذه.
1: كم معك اولاد الان؟
2: والله معي 6 يعني 3 اولاد 3 بنات
1: ما شاء الله كلهم قدهم كبار؟

0: ثلاث سنتين بنات عليهم زوجات و بنت عليه صغيرة وثلاثة أولاد يعني واحد خلص الثانوية والباقي في البلاد.
1: ما فيش معك العلم ولد بدأ يساعدك مثلا في العمل؟
0: لا والله خلص الثانوية دخلنا في صنعاء عند واحد يعني من الأسرة يتعلم عاد يعني بدأ يعني يتعلم.
1: ايش يتعلم؟
0: يعني في المهنة يعني في الصياغة.
1: في الذهب؟
0: ايه اشتغل بس بورشة مش يعني خانة لحام يعني في ورشة يعني عمل يعني.
1: داخل ورشة يعني؟
0: ايوه.
1: رأيك حلو إنه يتعلم هذه المهنة؟ هل هذه تشوف إن المهنة هذه تمام حلوة يعني بالنسبة لك لو في دخل تمام أو في لو يحقق خاص يعني إن هي حلوة؟
0: أيوة إن يعني حلوة في نظر الله نقول مجال عملنا العارفين يعني هذا يشتغل يعني نقول يعني هذه الصياغة المهنة هذه متوارثة الأجيال الأب والجد يعني.
1: أنت ورثتها عن أبوك؟
0: أبي الله يرحمه أيوة كان أبي يعني يشتغل من أول يعني عدم الفضة يعني. كانوا بالفضة بعدين جوعوا اشتغلوا الله يرحمه بيع توفى هذا المهم يعني من الفضة يعني كانوا أصحابنا في المنطقة هذه بني عريف يعني في الصياغة هذه
1: مشهورين يعني في صياغة الذهب والفضة
0: صار الذهب والفضة يعني والعمل يعني من زمان يعني كان عدو يعني كله باليد يعني يدوية والصعوبات يعني مع المكاين هكذا المهم.
1: ومهم إن إحنا نورث مثل هذا المهن لأجيالنا عشان ما تندثري ما تضيع
0: يعني وكان يعني عمل حر يعني شريف يعني دورة لقمة العيش يعني هكذا.
1: أكيد ما اليوم كثير الشباب يعني معه شهادة جامعية وجالس في البيت يعني ما بيشتغلش.
0: الولد يعني خلص الثانوية وجالس يعني بعضهم يعني الجامعة ما حصلش عمل يعني. لكن لما تكون معك عمل على حاجة تدرس ومعك العمل هذا بجانب يعني أعطي لك مصاريف
1: بجانب الجامعة مثلا إذا ما اشتغلت في وظيفتك مع ظروف الحرب وهذه الظروف الطارئة تقدر تشتغل بالمهنة اللي معك الثانية يعني
0: على حاجة أنت يعني تكون نفسك وتسرع على أسرتك وهكذا تعلم ومهنة يعني قول شريفة يعني بناء طلبة الله عمل يعني في اليد شو
1: أكيد
0: أفضل يعني من وإذا كنت يعني تدرس بجانب تعطي لك مصاريف أشياء أهم تخلص من الجامعة وهكذا يعني.
1: طيب كلمنا كيف بتقضي أيامك هنا في محافظة مأرب وأنت لحالك ما فيش لا أسرتك ولا زوجتك ولا أولادك كيف بتسوي في نفسك يعني كيف بتنام وين بتنام وين يعني كيف بتاكل كيف بتشرب فين يعني تقضي يومك؟
0: والله أنا ما يعني في نقول ننام مع في شقة يعني معنا شقة والأكل عند عمنا يعني أكل مصاريف
1: هذا صاحب الصياغة يعني
0: أيوة يعني عنده عشان عنده مقابل عملي لهم هذا يعني مصاريف هذا وما دخلك علي زلاط ولا يعني بالنسبة للثياب ما ثياب يعني جيبي أنا وهكذا
1: يعني ما ينسيكش
0: أيوة يعني الحمد لله يعني الحمد لله على كل حال يعني
1: الحمد لله يعني الحمد لله في حاجة إيجابية أني في مكان تنام فيه وفي كمان الناس بيهتموا فيك ما بينسكش في مساعدة من الآخرين يعني بتاكلوا مع بعض يعني في حياة آمنة في حياة مطمئنة
0: الحمد لله.
1: الحمد لله
0: إن شاء الله ربك عسل الأمور يعني تنتهي هذه الحرب والمؤاساة المواطن يعني يعيش يعني بسلام أهم حاجة يتنقل بحرية ما في صعوبة بالطرقات ولا يعني المواطن البسيطة يعني مسكين يعني كل ظروف الحرب ترجع على المواطن البسيطة يعني ما لا عندهش إمكانيات ما عندهمش يعني نقول يعني أكثر الناس إضابحين من الأوضاع يعني.
1: طيب لو في أمنية بتتحقق لك إيش الأمنية اللي كنت بتتمناها؟
0: والله أتمنى أن يعني الصغير في عملي هذا وطلع زلاط المهم وارجع افتح لوحدي كذا واتوسع يعني يجيب لي يعني بسطه بجنب يعني فضه حاجه يعني بدولاب كذا واطلب الله المهم يعني
1: جنب يعني انك تعيد الورشه اللي كانت معك.
0: ايوه ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي كريم ان شاء الله يستجيب لك رب العالمين وان شاء الله يرجع مشروعك من جديد وتعيش افضل من ما كنت
0: ان شاء الله ربنا كريم.
1: قبل ان نختم الحلقه في معك مبلغ بسيط مقدم من مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية مقداره 30,000 ريال وإذاعة مأرب كل عام وأنت بألف خير يا رب.
0: قولين يعني على
1: كل عام وأنت بألف خير
0: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله ربنا يحفظكم إن شاء الله.
1: إذا أعزائنا المستمعين، في ختام هذه الحلقة كنا مع العم توفيق صاحب الكشك الصغير هذا الذي يقوم فيه بتلحيم الفضة والذهب. أعزائنا المستمعين نلقاكم في حلقة جديدة وقصة جديدة أيضا، انتظرونا في برنامج حياة البسطاء، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: للجهات منادي.

فرقت حالي.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي، ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هي، الذي يسلط الضوء على قضايا الأسرية والنفسية والتربوية التي تمس حياتنا اليومية وتساهم في بناء الأسرة أكثر وعيا واستقرارا. كثير من الآباء والأمهات يشتكون من بعض السلوكيات التي تظهر لدى أطفالهم كالعناد والعدوانية والكذب والصراخ، ويتساءلون هل هذه سلوكيات طبيعية؟ هل ستختفي مع الوقت؟ أم أنها مؤشرات تستدعي الانتباه والتعامل معها بطريقة صحيحة؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن المشكلة السلوكية لدى الأطفال وكيف يمكن للأسرة أن تفهمها وتتعامل معها بوعي قبل أن تتفاقم وتؤثر على الطفل ومستقبله. سمعين الكرام، يسرني في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المشكلة السلوكية لدى الأطفال أن نستضيف ضيفتي هنا في الاستوديو الاستشارية فاطمة الحرازي، عضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني، مرشدة نفسية أسرية. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: حياكم الله أستاذة فاطمة. لو بدأنا في التحدث عن فهم المشكلات السلوكية من البداية، فما المقصود بالمشكلات السلوكية بشكل عام؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعتبر التربية أساس النمو والحياة، والأبناء هم الثروة الحقيقية التي نمتلكها وتكون في يعني في مجتمعنا. بالنسبة للمشاكل السلوكية، طبعا تختلف المشاكل السلوكية من طفل لآخر، وكذلك تعتبر المشاكل السلوكية المشكلة هي

0: خارج الإطار الطبيعي والمعهود لأي تصرف، مثل العناد، مثل الكذب، مثل السرقة، مثل الانحرافات السلوكية الأخرى، الانحرافات الجنسية، فرط الحركة، تشتت الانتباه. هذه كلها مشكلات سلوكية. هناك مشكلات سلوكية داخل البيت، وهناك مشكلات سلوكية في المدرسة تعاني منها البيئة المدرسية.
1: هل هناك عمر محدد نحصر فيه المشكلات السلوكية أو بدء ظهورها من عمر محدد، أم هي متاحة للأطفال بشكل عام؟ يعني متى أبدأ أكتشف إنه هذا العمر أكتشف هل هي مشكلات أو لا؟
0: طبعاً بدراسة النمو العمري للأطفال أو دراسة مفاهيم النمو واضطرابات النمو، نعرف أنه في مشكلات سلوكية تختص بسن معين. يعني مثلا العناد، قد يبدأ العناد لدى الأطفال من سن 7 سنوات، فهذا وضع طبيعي. لكن العناد الغير مقبول، هذا ما نتحدث عنه.
1: أطفال من عمر سنة عنيدين بشكل
0: ربما فعلا الطفل
1: عامين يمكن.
0: أيوة ممكن يكون، بس عناد بسيط. لكن من سن 6 سنوات وما فوق يبدأ العناد كظاهرة طبيعية في نمو الطفل. من سن 7 سنوات، فهذا مثلا مؤشر أنه المرحلة العمرية هذه طبيعي جدا أنه يكون الطفل مثلا معاند. لكن هناك اختلاف بين ما هو العناد. هل العناد المقبول، العناد اللي يبرز شخصية الطفل، الطفل الذي يقول أنا هنا، يعني هو بيعاند مثلا ليبلغ الآخرين أنه موجود. نعم، الجذب الانتباه. وهناك عناد آخر اللي هو العناد السلوكي أو العناد المرضي. مثلا أيضا لو تحدثنا عن مرحلة أخرى، هناك مثلا مرحلة المراهقة، قد تظهر سلوكيات انحرافية، مثلا سرقة، تنمر، عدوانية. يعني غالبا تكون في، يعني ممكن تكون أكثر في مرحلة المراهقة أكثر منها في مرحلة الطفولة. إذن المقصود من هذا كله اللي هو فهم مراحل النمو. الأصل المربيين في المدارس وكذلك الأمهات والآباء لابد أن يكون عندهم استيعاب لمرحلة النمو وخصائص كل مرحلة،
1: تفهم إن هذه الصفة طبيعية أو شيء.
0: أيوة، لكن هناك مؤشرات وهناك مقاييس معينة نستطيع إن إحنا نعرف إن هذا السلوك في الإطار الطبيعي أو في الإطار الغير طبيعي.
1: صحيح، هذا يقودنا لسؤال اللي هو ما هي أبرز المشكلات السلوكية للطفل؟ بعد ما عرفنا يعني ضرر أو مفهوم عام عن هذه المشكلات السلوكية، إذا أتينا للتحدث بتفاصيل أكثر حول أبرز هذه المشكلات لدى الأطفال التي كأنها يعني شعار أحمر أو ريد فلاك كما يتحدثون، إنه أركز إنه الآن بدأ سلوك غير طبيعي للطفل.
0: أبرز هذه السلوكيات مثلا لو قسمناها على مستوى السلوكيات المدرسية أو السلوكيات في المنزل بشكل عام، عندنا مثلا سلوكيات العدوان قد تكون في المنزل وفي المدرسة، سلوك التنمر، سلوك الكذب، سلوك السرقة، سلوك ذكرنا العدوانية، فرط الحركة وتشتت الانتباه. هذه من السلوكيات البارزة الآن وموجودة وظاهرة على السطح، وأسبابها غالبا تكون أسبابها اللي هي كثرة اللعب وكثرة اللعب واستخدام الجوال خاصة للأطفال. وهذا النقطة مهمة إن شاء الله نركز عليها في أحد المحاور المقبلة. فأقصد هذه أغلب السلوكيات الموجودة الآن. أيضا على السطح تظهر سلوكيات سيئة جدا، وأرجو من الآباء والمربين والاهتمام بها، وهي الشذوذ. يعني أصبح ظاهر حتى على السطح، إنه هنا وهناك قد نسمع في مدرسة، في فصل، في حارة، في مسجد، في تبرز التحرشات الجنسية لدى الأطفال أو خاصة البالغين مع الأطفال اللي أصغر الصغار منهم. هذه من السلوكيات اللي نحب ان احنا نركز عليها وننتبه لها بشكل كبير. مثل ما قلنا ايضا فرط الحركة وتشتت الانتباه اصبح ظاهر، الضعف الدراسي، الكذب، الميل نحو العنف، التنمر، هذه كلها
1: شكلين، يا اما يكون لفظي اما جسدي باليد.
0: طبعا العنف اللفظي والعنف الجسدي، والان حتى العنف والتنمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
1: صحيح،
0: لم تعد مقتصرة، أيوة، حتى على لم تعد مقتصرة على يعني المدرسة ولا البيت ولا الحارة، ولكن أيضا تعدت إلى مستوى التواصل الاجتماعي.
1: صحيح. إذن متى يصبح السلوك طبيعي ومتى يصبح مشكلة؟ الآن كما تحدثنا أنه الشخص لما يكون بالغ وفي آثار سلوكية هي أكيد كانت موجودة في الطفولة ولم تعالج، فكيف أستطيع كأم كأخت كشخص موجود في البيت أشارك الأطفال أو أحاول أن أسيطر على الأمور قبل من أن أنتقد المجتمع شخص عنده اضطرابات سلوكية وهو كشخص بالغ وما نظر إليها في ذاته، فلو ننتبه لها في البداية كيف أستطيع أميز هل هذا السلوك طبيعي أو سيصبح مشكلة مع الوقت، خصوصا مثلا نقطة العناد هذه إذا كانت العنف أيضا.
0: طبعا هناك مقاييس تربوية من خلالها أستطيع أن أعرف هذا. أولا دراسة المرحلة العمرية اللي بيمر بها الطفل، فمعرفة الخصائص للمراحل العمرية المعروفة يعني هذا يحدد لي أنه هذا في الوضع الطبيعي. يعني مثلا العناد سن 7 سنوات طبيعي، لكن كم نسبة العناد؟ تمام. أنه الطفل مثلا أيضا العناد أيضا في مرحلة المراهقة طبيعي يكون الطفل في مرحلة المراهقة، لأنه أصلا الآن بيظهر نفسه بيبرز نفسه ينتقل لمرحلة أخرى. هناك طبعا تغيرات فيسيولوجية داخل الجسم، المراهق طبعا يمر بهذه المراحل بشكل عام ويتعب، خاصة مع ضعف الغذاء، قلة التوجيه والتوعية، قلة الاهتمام، فتلاقي هذا. لكن كم النسبة؟ هل هي النسبة اللي يعني مثلا لو تكلمنا على العنف، ممكن أي طفل في سن المراهقة ممكن يكون عنده عنف، لكن هل يؤذي الجميع؟ هل ما يصبرش يعني مثلا ما فيش بينه توافق مع الآخرين؟ احنا نقيسها من خلال نسبة التوافق، نسبة يعني هي نسب معينة بتكون فيها مقاييس تربوية معينة، من خلالها نستطيع انه نقول هذا الطفل فعلا يعاني من العناد الشديد، هذا الطفل فعلا عندما تتوقف الحياة، عندما يتوقف العطاء عند هذا الطفل، اللعب، الكذا، خلاص يصبح معاند. مثلا لما يصبح معاه طول اليوم ممكن ينسى، يعني ممكن يمر اليوم كامل وهو لازال في يعني مرحلة العناد. لكن لو عاند قليل ورجع طبيعي. وبعدين العناد احنا بشكل عام احنا نشوف الاطفال نشتيهم يمشوا على الصراط المستقيم، نسينا ان احنا اصلا لما كنا في سنهم كان عندنا عناد، كان عندنا يعني سلوكيات معينة، لكن ربما كانت في الوضع الطبيعي. فاقصد انه انا استطيع من خلال انه نسبة معينة، هل توقف اداء الطفل، نشاط الطفل، لعب الطفل، تواصل الطفل مع اسرته، هل المشكلة السلوكية هذه أصبحت تسبب مشكلة أكبر منها؟ يعني مثلا ممكن ما يأكلش بسبب أنه جالس معاند، مثلا أيوة خلاص يغلق على نفسه، ما عاد يخرج، ما عاد يلعب، ينعزل. إذن هنا فعلا في مشكلة، وحقيقة أصبح عدد كبير من الأطفال الآن يعانوا من هذه المشاكل السلوكية، خاصة مع إدمان الجوال. الآن الأطفال يمسك الجوال يصبح كالنسمة، وهذا ما يصبح عنده، وهذه مشكلة الأمهات أنها تعطي ابنها فعلا. أصبح أسهل شيء عند الأم أو الأب أنهم يشتروا أيباد أو جوال ويعطوه لأبنائهم، رغم أنه هناك خطورة شديدة. الجوال، أشعة الجوال وشاشات الجوال والأيبادات يعني تدمر خلايا الدماغ بنسبة كبيرة جدا. الجوال قبل 16 سنة وخاصة يعني وبالأخص قبل 12 سنة يدمر خلية الأمجدالة اللي هي هذه الخلية اللي هي تعتبر الذاكرة الرئيسية للإنسان. ذاكرة العواطف والمشاعر، تدمر الأحاسيس والمشاعر، فيصبح عند الطفل تبلد عاطفي، تبلد مشاعر، تبلد أحاسيس. فلذلك إذا نزع منها الجوال أو أخذ منها الجوال لا يستطيع أن يتأقلم مع الواقع الذي يعيش فيه، فيتأثر بشكل كبير. أكثر الآن المشاكل السلوكية وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف التحصيل الدراسي والعناد وكل أغلب هذه المشاكل أصبحت ناتجة عن الجوال. كذلك المسلسلات الجديدة حق الأطفال وجدنا فيها محتوى غير هادف، محتوى لا يمس لا لدين ولا لثقافة ولا العرف، بل يؤدي إلى الأسوأ. يعني زمان كنا بنشوف مشاهد ومسلسلات أطفال واقعية،
1: تنمي
0: فيها تنمي الذكاء، تنمي الجانب العاطفي، الجانب الذكاء العاطفي بين الأطفال، الشعور بالمسؤولية. لكن الآن أصبحت كلها عنف وكلها تنمر وكلها يعني
1: ألوان، أشكال غير مفهومة،
0: حركات، فرط حركة بشكل غير طبيعي. أصبح عقل الطفل لا يتزن ولا يستوعب المعلومة التي تصل إليه. حركات لا إرادية، حركات لا معروفة، لا مهدفة، فيصبح الطفل عايش في الفراغ، عايش في الـ في الـ في الـ فقط في انه يستهلك الدوبامين اللي في جسمه. واذا حرم من وسائل التواصل او من الجوالات او من الشاشات فينغلق وينعزل على نفسه ويبدا في مرحله البكاء والعناد، وهذه مرحله خطيره جدا لابد ان ننتبه لها وان نحرص على ابنائنا ونقنن استخدامهم، إن لم أقل نمنع استخدامهم لهذه الجوالات. الآن دول أصبحت تمنع فعلا الجوالات عن أبنائهم، وهم اللي أنتجوها. صحيح. وهم اللي صنعوها، إحنا الآن بنستهلكها بشكل غير عادي. الآن على مستوى الفتيات المراهقات سن 13-14 سنة عندهم مشاكل سلوكية غير عادية، مشاكل تجينا عبر الأسر، العناد، ترك الواجبات، إهمال المسؤولية، إدمان الشاشات، كلها بسبب إنه ما فيش تقنين ما فيش تربية نوعية، ما فيش أنشطة. فذلك أقول نهتم بأبنائنا، فهم حصاد يعني رأس مالنا وثمرتنا الأساسية.
1: صحيح. إذن هذه أبرز الأشياء اللي ذكرتيها، أنه فعلا يجب الانتباه عليها منذ البداية، لأنها إذا اكتشفت من البداية توفر علينا مشوار طويل من الأخطاء المتراكمة في شخصية الطفل. دكتورة أو أستاذة فاطمة، إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا على مفهوم المشكلات السلوكية وأهميتها، يبقى السؤال الأهم، لماذا تظهر هذه السلوكيات من الأساس؟ إذا أتينا نتحدث عن أسباب المشكلة، لماذا تظهر هذه المشكلات السلوكية؟
0: طبعا المشكلة السلوكية لها عاملا أساسيا، إما قد يكون العامل الوراثي، وليس العامل الوراثي كعامل وراثي، إنما يعني الوراثة يعني
1: نسبة.
0: أيوة، اللي هو الاستعداد لهذا العامل. الاستعداد لهذا العامل. والجانب الثاني اللي هو البيئة. والبيئة نصنعها من خلال، أو البيئة تشكلنا من خلال معنا الأسرة، الأبوين، الإخوة، الأسرة الكبيرة الممتدة، الأسرة الصغيرة، بشكل عام الأسرة بكافة تصنيفاتها، كذلك المدرسة، كذلك النادي، المسجد، وسائل أصدقاء. الإعلام، الأصدقاء لهم دور كبير جدا في تشكيل هذه الشخصية. فإذا وضعنا طفل هادئ ومسالم وطفل يعي بين مجموعة من الأطفال المشاكسين، الأطفال الشديدي الحركة، تلقائيا سيتعلم منهم. فلذلك يعني معنا عاملين أساسيين لتشكيل هذه السلوكيات، البيئة وكذلك العامل الوراثي واستعداد الطفل لاكتساب هذه العوامل الوراثية. بالنسبة للأسرة أقول وأكد فعلا كل واحد من هذه العوامل اللي ذكرتها سواء البيت، الأسرة، الإعلام، كلها لها أدوار مهمة، لكني أؤكد على دور الأسرة لأن الأسرة هي المحور الأساسي. فالأسرة هي من تبني وهي من تصنع وهي من تحتوي وهي من تتأثر فيما بعد
1: وتؤثر في ظهور هذه السلوكيات وفي تجنبها أو اختفائها.
0: الأب والأم لابد ما يكون في انسجام عاطفي بيناتهم، يكون في استقرار أسري. أيضا في نفس الوقت ما نصنعه إحنا ننتجه في أبنائنا. فالأم اللي تجي تقول لي بنتي تكذب، أقول لها تأكدي تأكدي من نفسك. بنتي عنيدة، طيب أيش المشكلة؟ ابحثي في يعني في قائمة المشاكل داخل الأسرة، ما الذي بنتي ضعيفة شخصية، إذن أنت متسلطة. يعني وهكذا، يعني مش بالضرورة أني أقول لها هكذا، لكن أقول هكذا بشكل عام. الأب الشديد يعرف أن ابنك قد يكون عنيف أو قد يكون ضعيف جدا، ضعيف شخصية. الأب أو الأسرة الشكاكة، الأسرة اللي مليئة بالشك والكذا، أبنائها سيكونون يعني ضعيفي شخصية أو عندهم تردد، عندهم ما فيش قدرة على حسم القرار. الأب العنيف سيكون أبنائه ضعاف أو شديدين أو عنيفين، وهكذا سواء كان الأب أو الأم، يعني لا أقصد بس الأب. فالطفل أصلا يتشرب السلوكيات من الأسرة،
1: انعكاس لما يحدث
0: فعلا. صحيح. الطفل يعكس وضع الأسرة، فلذلك نحرص بقدر المستطاع أن تكون الأسرة هادئة ومستقرة حتى يستطيع الطفل أن يكتسب السلوكيات منها.
1: ممتاز. إذن الآن تحدثنا عن دور الأسرة وكيف يمكن أن تؤثر هذه البيئة في سلوكيات الطفل. إذا أتينا للانتقال عن ما هي آثار تجاهل هذه المشكلات السلوكية، مثلا أنا كأب أو كأم أو كأسرة، عندما أنظر لطفلي بهذه السلوكيات بعض الأحيان أقول ممتاز شخصيته قوية ما دام أنه يعاندني أو كذا، ممتاز هذه الأشياء عادي هو بيكبر وبتتغير معه، البيئة بتغيره، بيروح المدرسة بتقوى شخصيته في المدرسة، فأنا ما أعالج هذا الشيء، أتركه أو أتجاهله. ما أثر التجاهل لهذه المشكلات السلوكية إذا لاحظتها من البداية وكانت يعني شيء واضح وصريح وأسمعه من غيري، يعني ابنك ركز عليه كذا أو شيء؟
0: فعلا إذا تجاهلنا السلوكيات قد تكبر. هي الآن سلوكيات بسيطة في قد نتعامل معها بكل بساطة،
1: نراها في طفل، لكن هذا الطفل
0: لكن
1: سيكبر،
0: هذا الطفل سيكبر وستكبر لديه وستكبر لديه، ممكن يصل إلى الآن أنا أتحدث عن سلوكيات خاطئة، لكن فيما بعد سأتحدث عن اضطراب شخصية. سيتحول من سلوكيات بسيطة نستطيع أن نعالجها بالحب والاحتواء والتشجيع والنصح الإيجابي ويعني والقصة وكل الأساليب البسيطة اللي ممكن بالحب أيضا نستطيع أن نحول كثير من السلوكيات الخاطئة إلى يعني سلوكيات إيجابية. لكن عندما يكبر الطفل وتكبر معه هذه المشكلة
1: سأعمق وأعقد،
0: فعلا سيصل إلى مرحلة اضطراب الشخصية. هناك مشاكل كثيرة معنا، اضطراب الشخصية الحدية، اضطراب الشخصية السيكوباتية، اضطراب الشخصية المازوخية، اضطراب الشخصية النرجسية، هذه كلها من أين أتت؟
1: الطفولة.
0: من السلوكيات البسيطة ده في الطفولة. وكثير من الأطفال يحملون همومهم بين أكفهم الصغيرة وفي قلوبهم البريئة، ولكن تتحول في مع كثرة الضغط إلى أن يصبح إنسان عنيف أو إنسان مريض أو إنسان عندها عدم ثقة في الآخرين أو عدم ثقة في نفسه. فلذلك طالما النبتة لا زالت صغيرة وقادرين على إصلاحها،
1: مرنة
0: نستطيع أن نشكلها وأن نصلحها، خاصة في 7 سنوات الأولى اللي هي مرحلة الغراس. عندي لما أنا أحب أنا أريد أن أحيي قيمة معينة أركز على 7 سنوات الأولى، كل القيم التي أريد أن أغرسها في أبنائي أركز على هذه المرحلة الأولى اللي هي 7 سنوات التربية والغرس، ما بعدها سيكون الجنة.
1: صحيح. إذن هو يعني الجانب التوعوي في جانب الأب والأم، إذا فعلا ركزوا على أهمية الطفل والتركيز كما ذكرتي في 7 سنوات الأولى ستسهل كثير من العمل في السنوات القادمة، لأنه فعلا لا يدعه للبيئة أو يدعه للشارع يعلمه أو سيقوى مع الوقت، بل ينظر لها بعين الاهتمام. إذن فهم الأسباب يساعدنا على فهم المشكلة، لكن يبقى الآن معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معها. إذا أتينا للتحدث عن كيف نتعامل مع المشكلات السلوكية بطريقة صحيحة، أنا الآن وعيت في المشكلة، كيف أبدأ أتعامل مع هذا العناد بطريقة صحيحة؟ هل أبدأ على طول استشارة أو أبدأ في المنزل أحاول إن أنا أعمل أشياء بسيطة أقدر أتعامل فيها أو أسيطر على هذه المشكلات السلوكية التي وجدتها في طفلي؟
0: طبعا كل مشكلة سلوكية تختلف، يعني كل مشكلة تختلف من مشكلة إلى مشكلة، سواء بأسبابها، بحلولها، بطرق معالجتها. فأنا أول شيء أشخص المشكلة وأعترف أن هناك مشكلة، هذا أساس حل كل مشكلة،
1: الوعي.
0: أيوة الوعي بالمشكلة، الوعي بمقدار أو بنسبة هذه المشكلة. أحيانا ما تكونش مشكلة وأنا أكبرها وأعملها مشكلة. يعني كثير من الأمهات تشتي مثلا بنتها تكون زي القلم، كثير من الآباء يشتي أبنائهم يعني
1: قيم سليمة،
0: ألف صراط ماشي على الصراط المستقيم. طيب أنت قيس الوضع التربوي اللي هو في الفئة الوقت العمري اللي يعني نسميها الخصائص العمرية اللي الطفل بيمشي فيها. لذلك أول شيء مثل ما قلنا ضروري أنا كأم ضروري أدرس خصائص النمو والخصائص العمرية. أنا كأب نفس الكلام، المعلم نفس الكلام، أعرف أن لكل مرحلة عمرية خصائص ومقومات. طيب إذا كانت في إطار الخصائص لا بأس، تمام، ما أكبرش المشكلة أكبر من حجمها، أعطي كل مشكلة حجمها الطبيعي. وبعدين بعد ما أعرف المشكلة أبدأ أخذ المشكلة، أعرف خلفية المشكلة. ليش ابني أصبح مثلا يمد يده؟ ليش بياخذ؟ أحد المشاكل اللي حاولنا نحلها مع أحد الأسر إنه بنت 4 سنوات ونصف بتقول بتاخذ يعني مبالغ معينه من شطه مثلا كمثال. طيب السبب معقول؟ انا طبعا انا كتربوي او حتى لو عرضتها على اي تربوي يقول لك مستحيل انه طفل في هذا السن ياخذ. احنا ما نسميش الطفل قبل 5 سنوات سارق، او ما نسميه كذاب، او ما نسميه. ليش؟ اذا قال كلام فوق الخيال انا اقول هذا الطفل عنده خيال مش كذاب، هو ما بيكذبش، هو بيشوف هكذا اصلا، هو بيتخيل
1: زاويته هكذا للعالم من هذا،
0: هو بيشوفها بهذا. فالطفل لا يكذب قبل 5 سنوات، الطفل لا يسرق قبل 5 سنوات، الطفل يعيش في عالم جميل صحيح سليم معافى من كل هذا. لكن
1: نقي.
0: ايش نقي فعلا. طيب ايش المشكله؟ اتضح انه من خلال ما تشاهده من برامج الأطفال في برامج أطفال خاصة تعلم الأطفال على اقتناء أشياء الغير، وهذه اسمها
1: هي رسالة توصل بالمحتوى.
0: أيوة. إذا أنا لو أعرف المشكلة أستطيع أني أعالجها، صح ولا لا؟ إذا معرفة وتشخيص حد وحجم المشكلة. بعد هذا يبدأ، وهذا أساسي في كل أسرة، الأصل يكون في التوجيه الإيجابي، التدريب السلوكي، تعديل البيئة اللي الطفل عايش فيها. الطفل عايش في بيئة قلقة، طيب أصبح الطفل عصبي، أيش نعمل؟ أخفف الهدوء والتوتر، أكسب الأسرة هدوء وأخفف التوتر. الطفل مثلا عنيد، طيب أجاري، أناقشه، أحاوره، أسأل ماذا يريد، أستشيره.
1: صحيح، في بعض الأمهات ذكية جدا تتعامل مع الطفل حتى طريقة الحوار تنزل لمستواه، أو في بعض الأحيان حتى هو يصعد لمستواه في طريقة الحوار.
0: أحيانا ممكن تحلي المشكلة بالتعاون مع الطفل. تقولي لي أنت تسألي، تقولي له طيب في وجهة نظرك كيف نحل هذه المشكلة؟ ممكن الطفل يكون أذكى مننا ويجيب حلول أفضل مننا. أيضا إشعاره بالمسؤولية، الحب، احتوائه، الحوار. إحنا نفتقد إلى كثير من يعني في حياتنا من الحوار. إحنا قد نقدم الصراخ على الحوار، والأصل إنه أنا أحاور أعرف إيش السبب، ثم بعد ذلك يأتي الحل. ولذلك أركز على التوجيه الإيجابي، توجيه، أتكلم أنا وياه، أحاوره، طيب هذا الموضوع ما ينفعش، هذا ينفع، شوف هذا أخطارك كذا وكذا، أنت لو خرجت الآن وجلست عصبي وتجلست تضرب أولاد الجيران خلاص الناس ما بيحبوك، الأطفال كلهم بينفروا منك
1: أو بيجتمعوا عليك
0: أو بعدين ممكن يعملوا عليك عصابة. لو أنت عنيد لو أنت عنيد خلاص يعني أنت ستصبح شخص يعني تتجاهل، يعني أنا أطرحه في واقع المشكلة، وسط المشكلة، في عمق المشكلة، أخلي هو يساعدني في حل المشكلة، أرويه نموذج مثله يعني. عنيد إيش رأيك كيف نحل هذه المشكلة؟ أحيانا أنت تطرحيه في محل اللي يحل المشكلة، اللي يوصي اللي فهو بيفهم بطريقة بيحاول إنه يصلح المشكلة هذه.
1: سبحان الله.
0: أيوة.
1: إذا أتينا مثلا الآن تحدثنا عن موضوع الحوار، متى أوقف مرحلة الحوار وأبدأ بمرحلة الحزم؟ أو مثلا أم وأب، من منهم يمسك مثلا، هل ممكن في نفس الوقت أحدنا يمسك يعني جانب الحزم والآخر الحوار، أو مثلا أنا كأم أمشي مع طفلي في البداية حوار، متى أنتقل لمرحلة الحزم؟
0: طبعا في حال إن الطفل استجاب لكل هذا، سواء عن طريق الحب، عن طريق الحوار، عن طريق الاحتواء، عن طريق توضيح المشكلة،
1: ضرب الأمثلة،
0: ضرب الأمثلة، قصة، شفت الطفل ما. طيب أحيانا قد يكون نقطة مهمة، قد يكون الطفل أحيانا عنده مشكلة عقلية. تمام.
1: لا يستوعب
0: نسبة الاستيعاب عنده بسيطة، وإحنا المشكلة بنلزم أبنائنا إلا وإلا إيش يعملوا، إلا وإلا يكونوا شاطرين زيهم زي كل الطلاب، وهذا أحيانا أغلب مشاكلنا مع أبنائنا في الجانب التعليمي أو الدراسي. طيب ابنك خلاص أنت عرفت إنه مستواه يعني
1: في فروقات،
0: أيوة في فروق، إذن اعرف مستوى ابنك، قيس طبعا هناك مقاييس الذكاء، قياس ذكاء الاي كيو كم نسبته، هل هو قادر على التحصيل الدراسي، أما يجلس 12 سنة يعاني الأب والأم والطفل، لا في مجالات أخرى هناك هناك نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر، قال كل طفل ذكي لكن كل طفل في مجاله، إذا أنا أشوف ابني فعلا في أي مجال هو ذكي تمام أبدأ أوجهه إلى هذا المجال. إذن أحيانا المشاكل العقلية أو النمو العقلي أو التخلف العقلي عند الأطفال هو سبب، هو أحيانا ما يفهمش اللغة هذه، هو يفهم بلغة أخرى، أحيانا الطفل يعانب ويعنف، الطفل قد يكون عنده نسبة من التوحد. يعني أنت برضو
1: ابحثي
0: الطفل أحيانا في المدرسة الأستاذة تشرح الطفل عنده ضعف سمع مثلا، يعني برضو دراسة أو التشخيص للطفل السليم سواء في النمو العقلي أو المشاكل اللي هي الحواس الخمس ضروري ما تكون عندي واضحة، والطفل ما يعانيش منها، قد يكون الطفل مرهق نفسيا وعنده مشاكل في الأسرة وعندك كذا، والأستاذة مثلا طالبة منه يكون عنده تحصيل دراسي معين. طيب ادرسي مشكلته أول وبعدين اطلبي، خاصة احنا في وضع حرب، لابد أن نقدم الدعم النفسي في كل المدارس وكل المراكز وكل الأماكن
1: وكل المواد، مش أستاذة معينة
0: فعلا. أيوة لابد ما يكون الدعم النفسي مقدم على طرح المادة والمعلومة.
1: صحيح. إذن فعلا المشكلة فعلا ممكن إن هذا الطفل في المستقبل القريب سيكون يبني أسرة، يعني فبالتالي أنت الآن تورث هذه المشكلة من طفل موجود لديك عانيت منها أنت، وأيضا سيعاني منها بيت أي جديد تستمر الحكاية. إذن عرفنا الحوار والحزم، متى أحتاج إلى استشارة متخصص؟ خلص وضعت كل ما لدي كأم أو كأسرة، أب وأم فوضعوا ناقشوا حللوا وصلوا لحل المشكلة، حاولوا فهمت طفلي، لكن وصلت إلى باب مسدود، متى أبدأ أنه أفهم أن أنا وصلت لباب مسدود وأذهب إلى استشاري؟
0: طبعا في حال أنه أنا مثلا وصلت إلى باب مسدود ممكن أذهب فعلا بعد ما تقولي هذا، جربتي كل هذه الأشياء، جلست تحاورت سألت خلاص
1: اكتشفت طيب طفلي، فضروري أفهم طفلي قبل ما أذهب.
0: أيوة. إذن في هذه المرحلة ممكن تروحي إلى أو يروح الأب والأم باستشارة، والحمد لله الآن رغم أنه ما فيش يعني عندنا هذيك المراكز والكذا، إلا أنه الحمد لله بدأنا يعني.
1: صحيح.
0: البداية طيبة. وحتى لو قرأت، حاول أقرأ مثلا عن مثلا لو كانت المشكلة عناد، أقرأ هل ابني وصل إلى هذا الحد. إذا طيب أيضا مثل ما قلت لك الفحص، الفحص
1: التشخيصي،
0: التشخيصي يعني ابني ليش ما بيفهمش، ابني ليش ما بيسمعش، افحص هذا الجوانب. في هذا الحالة ممكن بعدين استشير، قد يكون احتاج اخصائي توحد، قد احتاج اخصائي تعديل سلوك، قد احتاج اخصائي تربوي. في هذا الحالة بعدين ابدأ ابحث. والقراءة والبحث والاطلاع هي مفتاح كل علم.
1: صحيح.
0: وقبل كل شيء أنا أقول الاحتواء، كلما كنت قريبا من ابنك وكلما كنت فاهم لابنك وشاعر بحاسيسه وإيش يحتاج وأكذا، ما تحتاج أي حد، لكن في حالات فعلا نحتاج إلى مختصين، خاصة الآن مع مشاكل الإنترنت ومشاكل الوسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. اللي خربت
1: صحيح، فالمعلومات أصبحت والأشياء موجودة متاحة في السيئة وجيدة. ففعلا كما ذكرتي هو في الأساس على الأبوين، إذا ركزوا على هذه المشكلة وركزوا على هذه التصرفات، فعلا لو كان في جانب الوعي مهتمين فيه، زي جانب مثلا الأم والأب إذا اهتموا في جانب تربية الأبناء في البداية كما يهتمون في مراسم الزفاف وغيره، ففعلا هم داخلين على أسرة وتكوين شيء في هذا المجتمع، إما أن يصلحه إما أن يفسده. ففعلا المشكلة السلوكية عواقبها جدا وخيمة، فعلينا أن معنا يوتيوب كما تحدثت، التقنية أصبحت متطورة، مرئية، مسموعة، مقالات. فلو هناك نصيحة واحدة تقدميها خلاصة لهذه الحلقة عن المشكلات السلوكية لكل أب وأم يواجهون مشكلة سلوكية مع طفلهم، فماذا ستكون هذه النصيحة؟ سواء لديه مشكلة أو ليس لديه.
0: والله أهم نصيحة أراها أنه تشخيص المشكلة بحجمها الطبيعي، لا أزيد ولا أنقص، لأنه أنا لما أشوف المشكلة كبيرة بتعب وهي مشكلة بسيطة، ولا أني أشوف المشكلة وأتجاوزها وأتجاوزها إلى أن أسمع يوم من الأيام أن ابني دخل في متاهة أو مشكلة أو شيء لا يعجبني. هذا جانب. والجانب الآخر أقدم نصيحة، وليست نصيحة وإنما أقول إحنا بحاجة إلى بناء أسرة، فالطفل لابد أن يعيش في أسرة هادئة، فلذلك كل الآباء وكل الأمهات اهتموا بهدوء أسركم. الأمر المهم للمختصين في الجانب التربوي ومكتب التربية، لا أدري قدرتهم على هذا الأمر، لكن أقول لابد أن يكون هناك توعية للشباب، سواء مكتب التربية والأوقاف، والحمد لله الآن في بداية طيبة، في فريق وعي بينزل بوعي في المجال الأسري. لكن أقول فليكون هذا الفريق يعني أكثر وأشمل، ويكون هناك منهج للطلاب من سن تاسع إلى ثالث ثانوي، طلاب وطالبات، مدارس البنين ومدارس البنات يدرسوا التربية الأسرية، كيف أنه الابن يهيئ وينشأ أنه يمسك أسرة ويتحمل مسؤولية ويكون أب. صحيح. وأيضا البنت نفس الكلام، ولو يضاف منهج بسيط قراءة ولا اطلاع ولا بحوثات ولا إضافية تكون كأنشطة في المرحلة الثانوية لتأسيس شاب سيبني أسرة وبنت ستبني أسرة، لنحد من مشاكل المشاكل السلوكية وكذلك الطلاق.
1: إذن شكرا لك الاستشارية فاطمة الحرازي، عضو مجلس الاستشاري الأسري في اليمن ومرشدة نفسية، فعلا معلومات تثري يعني المعلومات التي كانت لدينا وصححت كثير من المفاهيم وأيضا أوصلتنا لطريقة الحل. شكرا لك.
0: شكرا.
1: إلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
3: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج خزانة التراث في موسمه الخامس نلتقي مع الوالد عبد ربه عبد الله الصغير، وهو من الذين مارسوا أكثر من حرفة تقليدية منذ شبابه وانتقل من حرفة إلى أخرى، وسنتعرف معه في هذا اليوم على هذه الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بها، وسيعرفنا على جوانب هذه الممارسات والمواد الخام الداخلة في تلك الحرف التقليدية، وسيعرفنا على الحرف التقليدية التي مارسها والتي انتقل من حرفة إلى أخرى. أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج.
1: حياك الله.
0: بداية نحب أن نتعرف منك على الحرف التقليدية التي مارستها منذ شبابك وحتى آخر حرفة مارستها.
1: والله الحرفة الأولى وأنا شباب كنت أسوي لي لبن تراب، أسوي لي زفة بالمعود موية.
0: شو المعود؟
1: معود يعني صفايح تنيك تنك سي ثنتين كل واحدة في جنب على عود على خشب
2: تربطوهن
1: بالخيوط وشلها فوق كتفي
2: وشلها الواحد فوق
1: كتفي. بل هو
2: ما
1: قد شي ذاك الأيام، وأمشي بها مسافة وأخمر التراب وصلحه
2: جبل
1: وأشمطه بالتبن
2: يعني ما تنزعه
1: نزع من إيه، ومسافة شله أولها أتعلمته وبعلميه بقرش فرنسي
2: الميت
1: اللبنة يعني نخيل العيشة ما درينا كيف
2: كله يدوي
1: لا يدوي، ونخلطه بالتبن وألبن لحالي. وبعدها
2: هنا ولا في السعودية؟
1: لا هنا في
2: اليمن.
1: وبعدها مشيت في اسمها الخياطة،
0: يعني بعد حرفة ممارسة اللبن انتقلت للخياطة.
1: انتقلت للخياطة.
2: كيف تعلمتها؟
0: من تعلمت
1: الخياطة؟ نظرية من الخياطين اليدوي.
2: الخياط اليدوي.
1: يدوي، وبعدها خيطنا يدوي. حياة أبوي الله يرحمه.
2: ما قد شي مكاين خياطة؟
1: ما قد شي مكاين. وسرحت ملابس عند حوبران وقال قلت والله ما أنا مدي وخيل فيه وطبق لا مع أسير كل ما شفت حاجة سواها سرت للبيت أسوي حقي
2: خيطوا باليد
1: ولبست أنا ومحسن أخوي سوا
2: خياط يدوي
1: أنا خيطت ثوبي وهو عند حوبران.
0: القماش منين يدوه؟
1: اشتراها أبوي مريكني. الله يش
0: صناعة محلية ولا خارجي؟
1: لا خارجي خارجي. ايه بالله. وبعدها
0: هذا الكلام قبل الثورة ولا بعد الثورة؟
1: قبل الثورة
2: بكثير.
1: هو بعد الثورة
0: يعني كان كلها الخياطة باليد
2: بالإبرة يدوي.
1: ايوه. وبعد
2: ما قد شي مكاين ولا شي؟
1: ما قد شي. بعدها اشترينا المكاين، دخلنا في يوم دخلت المكاين ثبتنا على
0: بعد الثورة هذا. لما اشتريت المكاين منين اشتريتوها؟
1: من عدن المكاين، واستمرينا على الخياطة.
0: اشتريتوا المكاين وانتوا ما قد معكم خبرة كيف تخيطوا بها ولا شيء؟
1: لا
2: تعلمتوا عليها؟
1: اتعلمنا عليها على ذه، بس موال التفصيل ونفس اللي قد اخذناها من الخياط اليدوي.
2: نفس التفصيل
1: خياط اليدوي. اي خياط اليدوي. وبعدها استمرينا على
0: القماش. منين كنتوا تحصلوا عليه؟
1: من صنعاء ان شاء الله، ساعة من صنعاء، والزباين يجون يخيط لهم خياطة ملابسهم.
0: وش أنواع الملابس؟ نسائي ولا رجالي دي تخيط؟
1: ورجالي والله كنا نسويها. نعم الكل نخيط ذا وذا، ما قد إلا أنا وحياة حسين عبد ربه وحياة بتيته عبد الله حسين عبيد الحويسك.
0: هذا في الجوبة، في للمستمعين الأكارم في الجوبة في قرية نجا.
1: أي نعم. وبعد المكين
0: وش أنواع الملابس دي تفصلوا هذه تخيطوها؟
1: يعني من ذاك التترون وذاك
2: هذا نوع القماش.
1: أي نوع القماشات؟
2: نوع التفصيل.
1: نوع التفصيل فيه سعودي نسي وفيه يمني. إيه وفيه يمني من تاكل قمصان المحشدة
2: القديمة.
1: إيه القديمة يعقدوها فوق أكتافهم.
0: كيف هذا المحشد؟ ليش يسموه محشد؟
1: يعني زنة يلبسها والقميص من فوق والكم كبير كذا.
0: يعني الكم يجي عريض جدا.
1: كم
0: عرضه نصف متر.
1: أي بالله. ويقل نقلبه على الكتف عقدناه والخثلة حقه هنا.
0: طيب وش الحكمة من الكم لما يلقوه عريض يلقوه فضفاض؟
1: هذا كانوا إلى حد سافر ولا شيء شل حاجة ساها في الخفلة هنا وهنا.
2: التهوية هل علاقة مثلاً بالتهوية؟
1: مثل أي ولا علاقة بالتهوية ومخزن.
2: يعني قد خيط الملابس هذا القديمة.
1: أيوة خيطها نعم.
0: يسموها المحشد والمذيل.
1: والمذيل والتكك بعدها تكك. تكه على مطاطات.
0: على مطاط في الوسط.
1: أي في الوسط. وبعدها كل ماذا قالوا كم تبا ويتبا من الحرف يا عبد الله. قلنا ما هو شيء طمع في الرزق. قربا إلى عجزت حرفة ومهنة
2: أكتسب لي
1: مهنة ثانية.
0: يعني مارست أكثر من مهنة. طيب بخصوص الخياطة لمن كنتوا تخيطوا؟ من هم زبائنكم؟
1: والله كان زبائننا حياة أحمد محمد عبيد وحياة اسمها اللهم صلي على محمد محمد حسين. كنا نخيط لهم وهم يصيروا يبيعوا.
2: يعني تخيطوا لهم بالجملة؟
1: بالجملة إيه. وناس ما هم بالثوب
2: وهم يبيعوا في حدود
1: برا لا برا يسافروا
2: بالجملة.
1: إيه بالجملة.
0: ولا الزمائل من المجتمع المحلي من القرية والقرى الخارجية
1: يجيبوا ملابس نفصلها لهم.
0: يعني يجيبوا قماش خام وفصلوه عندكم. يعني أنت تأخذ العمل يد
1: بس لا عمل يد بس.
0: أما القماش من الزبائن.
1: الله الله حريمي ولا رجالي؟
0: يعني نوع الملابس الرجالي خيطته في القديم نوع هذا القمصان المحشدة والمذيلة.
1: المحشدة هو الزنان وبعدها
0: بعدها الزنان والتكك.
1: أيوة والتكك وتركنا القمصان بعدها.
0: والملابس النسائية وش كان أنواعها القديمة؟
1: يعني نوع يسموها اسمه نوع كرتة من الشغة من الوسط يعني من الوسطية
0: لها حزام في الوسط
1: حزمة. أيوة
2: هذا نوع الثوب النسائي يسموه
1: النسائي الكرتة. أيوة
2: ما جت محزمة من الوسط.
1: أيوة هو فيه نوع بركالة يعني ما بلا يعطفه نعطفه وخيطناه من الجهتين يعني ثوب وسيع
2: يعني زي الدرع اليوم.
1: درع إيه زي الدرع اليوم.
2: هذا يسمى بركة.
0: كان يسمى بركالة. ماشي له حزام في الوسط.
1: وكنا نخيطه بالحرير النقوشة سيالات وبنات وكلام يعني ثوب يطلع روعة.
2: هذا يسمى بركالة.
1: بركالة.
2: أما المحزم من الوسط
1: إذا اسمه كرتة.
2: هذا أنواع الثياب النسائية
1: الحريمي. أيوة وبعدها انقلبت إلى اسمها الخياطة إلى اسمها.
0: طيب قبل ننتقل للحرف الأخرى التي مارستها في جانب مثل الخياطة من المؤكد أن هناك كانت تقابلكم صعوبات في ما هي أبرز الصعوبات التي كنتم مثلا تواجهوها؟
1: والله كانت الصعوبات علينا في عدم الأشياء
2: المواد الخام
1: مثل فتلة مثل قماش ما بالله من صنعاء ولا من عدن
2: وضعف التسويق
1: ايوه
0: وبعد يعني انكم في قرى ما انتم شي في مدن
1: عزل ايوه ما هي شي مدن
0: يعني الزبائن محدودين
1: بس نعم محدودين و
0: ليش مثلا ليش بطلت هذه الحرفه واجهت فيها مثلا صعوبات مثلا وجدت انها ما تغطيك او دخلها او منتجها ما يغطيك او يغطي
1: ما هو شي نقلت يعني نقلت فعلا ماشي فهلا ماشي ركض عمل
2: سوقها
1: انقلبت في النوع ثاني
2: الدخل ضعيف
1: ايه نقلت في النوع الثاني في الحوكه في حياك الزعف
0: اعتقد قبل الحوكه كنت تمارس صناعه القمريات
1: لا بعدها
0: بعد الحوكه
1: أيوه.
0: اذا نتحدث مثلا عن الحوكه المواد الخام ذي تستخدموها
1: كنا الشعر الزعل حق الغنم
2: ايش
1: يسموه الشعر
2: والزعل
1: ايه الزعل
2: هذا الشعر
1: سموه
2: زعل
1: ايوه والصوف
0: حق من تحصلوا عليه
1: المواشي
0: انا اعرف انه من المواشي من الاغنام من الماعز والضان الصوف من الضان والشعر من الماعز لكن من ذي يشتغله قبل تحوكه
1: الغزالات يغزل لنا
2: يعني هذه مهنه خاصه

0: غزلنه ويبر منه
1: وجهزنه قضاف
0: ما عاد الا نشله من السح الفريق شي حمراء ملونه وشي سوداء الزعل الاسود فراد ايوه فراد والاحمر الملون يعني يقولوا لها مفلجه ايوه يطرحوها ايوه نصبغها برنج وبسقتيان
1: منين تحصلوا على الاصباغ هذه
0: من صنعاء ومن عدن
1: من ذي صبغها هذا الشعر الصوف
0: صباغه تعلمنا الصباغه كذا احنا نجمع المجموعه ونسوي نعرف وش كل شيء ما تعوز
1: طيب حدثني عن خطوات الصباغ الصوف هذا
0: السختيان الحمره والصفره
2: تشتروها جاهزه من السوق المحلي
0: ايوه والخضره والازرق يعني الاربعه الانواع ونسوي كل نوع منه نوع ها ونشكلها في الفريقه في الحوكه
1: وتصبغها انت وش الادوات دي تحتاجها للصباغ
0: قدر افور فيه الماء
2: أصب
0: فيه الصبغة أسوي سكر وملح علشان ما يفسخ
2: منشان يثبت
0: من يثبت أو فلا
2: سكر والملح
0: أيوة فلا ندرناها من الديه ضربنا فوق هذه صفيها موية بارد علشان يثبت الباقي وذاك يروح
2: الزبد
0: ذي باي طلع
1: كم تستغرق عملية الصباغ هذا؟
0: بالله في نص ساعة ساعة ما هي إلا هي
2: يصبح جاهز
0: ندرنا فوق المشاريق
2: يستحملوا
0: هي بس
1: تجففوه
0: ايوه
2: كم يستغرق تجفيفه
0: والله ليلته ويومه
1: يعني يوم كامل
0: الله الله بعد الوشاع ومن قفا نجر المهم الوشيعة كل واحد يقول ضلع
1: الوشاع ايش هذا خطوه الوشاع يعني ايش اسمها
0: يجرها على هذا في ايده كذا تشوف مثل ما تروي السني كذا ها وسويت لك عزله وشيع اصبغها مع
2: تدخلها في
0: القدر
1: يعني ما ينفع شيء انك تدخل القضه على معي
0: القضه ما با يطلع فيها شيء
1: ضروري تفك الخيوط
0: وبعد الوشيع بعد ما نصبغها كل نوع على جنب
1: يعني الوشيع وش مفردها وشيعه تقول لها يعني الوشيعه لف الخيوط بصوره اعرض من القضه
0: بصوره اعرض من القضه
1: يعني يدخل الصباغ
2: مندوره كامله
0: على اساس الصباغ يدخل فيها
2: سواء
0: نوع ازرق ونوع اصفر ونوع اخضر ونوع احمر
1: هذه الصبغات كلها نباتيه
0: من عدن ومن صنعاء
1: تشتروها جاهزه ما حد يصنعها محليا
0: لا ماشي صنعها محلي تجي خامه من الخارج
2: جاهزه
0: ونشتريها ونوزنها على انواع الغزل وصبغنا وشعنا وبعدها يومها وليلتها الصبح نقض كل نوع على جنب
2: جاهزه
0: وفعلا قضت مع نسفحها للحوكه
1: الحوكه تبدا بعمليه السفح هذا
0: السفاحة. وبعد السفاحه نجس للحوكه
2: للمشرعيه
0: للحف والبين
1: طيب وش انت ذكرت ان الان بعض الادوات حق الحوكه نريد ان تذكر لنا الادوات كلها هذه وتشرح لنا وش كل مسمى مثل الحف مثل
0: والله الاول مسمى اثنين ثلاثه عمدان خشب
2: عواد
0: ايه واحد هنا واحد هناك
2: متقابلات بينهم مسافه كم
0: مسافه الفريق طول الفريق
1: كم طول الفريق
0: فيه 10 مذارع وفيه 8 وفيه 9 على المسافه يعني
1: بالذراع تعمل
0: ايوه والعمود الثالث على ثنتين عسل عسل هنا وعسل هنا
1: عسوله ثلاثيه
0: ايوه والحف هنا
1: هذا العيدان ذي تعملوا في الاطراف هذه ثابته
0: هي الغزل منها من ذاك الى ذا
1: اما العاسيل هذه ذي من اليمين والمسار متحركه
0: هي والعاسيل متحركه لا اولا للسفاحه ثابته ويجي الغزل والنيره تقع حق النقص من الحف ثابت والبين ثابت كذا مثل ما انا رويتك ذاك اليوم في الليل وتجيني القضه واجرها من هنا وسوي النيره وبعد ما نغلق
1: النيره هذه ذي تلوها في العود
0: ذي نطلعها تطلع النقص
2: هذه ذي لا
0: ايوه ذي تطلع من العمود الى الحف
2: يعني تخالف الخيوط
1: خيط حر وخيط مربوط
0: مشان
1: ادخال الخيط العرضي
0: للنقص
2: النخس.
0: أيوة
1: يعني الخيط العرضي يسمى النخس
0: أيوة يدخل الخيط والنخس يجي من فوق وحك ضربها بالحف يثبته.
1: يعني النخس

0: هذا تخالفه مرة بمرة.
1: مرة بمرة. مرة خيط هنا يطلع.
2: وطلعت
1: له. أيه تسحب البين وطلع لك النقص. وطلع له الخيط. وبعدها جر الخيط وفك واضربه بالحف وبعدها نزل البين
2: ودخلته للشق الثاني
1: وبرح ونزل النقص للشق الثاني
2: دخلت النقص من الشق الثاني
1: ايوه من عندي الى عند المقابل حقي
2: وتدفع الخيوط هذه حق العرضيه تدفعها بالهذا
1: بالحف
2: بالخشبه هذه المستعرضه تسمى الحف
1: الحف ايوه هو دي يضربها او يثبتها
2: يعني رابط الخيوط
1: ايوه
2: الى بعضها البعض
1: لا بعضها البعض وتطلع فريقه
2: وتستمر هذه عمليه
0: النقص هذا ادخاله من كل ما
1: لنهايته
2: كل مره من
1: من بدايتها لنهايتها لانه مصنوع بحكمه
2: يعني أيوة. خيط حر وخيط مربوط
1: وخيط مربوط
2: على اساس يخالف لك ادخال الخيوط
1: الله الله
2: عملية حوكة
1: هذا عملية الحوكة
0: وكم تستمر فيها هذا؟
1: فيها بعضها يومين وبعضها يوم وبعضها يوم ونص ما تستوي
0: تشتغل فيها بمفردك أم تحتاج حد معك؟
1: مقابل
0: وش تسموه المقابل ذي معك؟
1: المراد
2: يعني يسموه المراد
1: المراد يرادني بالنقص والميجع حقه
2: وش الميجع هذا؟
1: ذي الثيام حق النقص الخيط يدخل في النقص
2: يعني العود ذي ملوي فيه الخيط حق النقص
1: ايوه العود يجي فيه ذي يدخل في نفس الفريق
2: تلو فيه الخيط
1: دائما
2: دائما
1: إيه لا ما نكمله وعقب الثاني يجيب الميشع من هنا من عندي يجره إلى يجره المراد وبعد ما ننزل النقص الثاني
2: يرده المراد إليه
1: أرده بالحف ويرده إلي لا ما نكمل
2: لا ما تمشوا
1: على لا الممشي لا آخر الفريق وبعدها نسوي مقلب نقلبها
0: وش المقلب
1: نسوي نيرة ثانية نداخل نقص ثاني
0: لنفس الفريقة
1: علشان النيرة الأولى تندر طلق
0: يعني النير طرفة
1: أيوة طرفة ما تكون جاهزة ثابتة
2: ما هي ثابتة
1: أيوة
0: يعني ما خلصتوا من حياكته هندرتوا
1: نندره مع تبقى له حق الهدب ونسوي نيرة مستمرة ها ونجرها من العمود نقضها بساعة تمادة وتاكلها والله يقع لها عمل لا ما تندر حق النيرة الابتدائية
2: الأولى
1: ها ونقضها ونندرها وندرنا الفريق ونفضناها ونذا فريق
0: يعني في طولها 9 10 مذارع ولا
1: فيه 10 مذارع وفيه 8 مذارع على هو الواحد هوايته وإن حق التعمول لا من 8
2: مذارع
1: حق البيع والشراء
2: البيع والشراء
1: اي لا صنعاء ولا
0: وهذه المهنة هل عاد حد يمارسها اليوم
1: فيه ناس من هاي ما يرسوها قد القاهر والدنيا من المددة من الرمل
0: التقينا في حلقة سابقة بأحد الأشخاص الذي يمارس الحوكة من جبل مراد من البواري حدثنا عن هذه الحرفة وأخبرنا أنها انقطع عن هذه الحرفة قال الغزالات ما عاد شيء غزل
1: موجود غزالات انقرضا ما بلا الحكيمات الأولات ماذا التاليات ولا معهن بصر لشيء
2: ما عاد يقدر أن يغزلن
1: أبدا
2: والغزيل هذا خاص بالنساء
1: أيوة يتعلم أنه
0: يعني تحتاج هذه المهنة إلى إلى إلى تدريب متدربات على الغزيل إذا أردنا أن نعاش
1: إلى أرادني نعشن من الأولات إلى بقى يتعلمن من الأولات ما التاليات والله يسترون يصير شيء
0: تحتاج إلى برنامج إنعاش
1: إنعاش أيوة نعم
2: لأنها تعتبر موروث
1: موروث أيوة
0: طيب هذه الفرشة أو ما يسمى السحم أو الفريق هل عاد هي موجودة في مجتمعنا المحلي؟
1: في مجتمعنا واحد معنا واحدة هي هنا
2: محتفظين بها
1: من التراث الأول
0: وطبعا كانوا يصنعون منها بيوت شعر
1: وفراش بالبيوت وكل شيء كلام
2: وكانوا يصنعون منها أيضا أوعية تسمى تقريبا
0: اسمها الغرارة
1: ايه غرير حق البل ذي تسافر بها وتدي الحب من يملوها ملح ويسافروا لليمن
0: قد صنعت هنا هذا النوع؟
1: لا انا ما صنعتهن صنعوه الناس قبلي
0: بعدين تقريبا الغرارة ما تحتاج شيء ادوات عند حياك التام مثل الفريقة
1: نفسها وبعدها
2: يجمرها
1: وبعدها فلا جمر
0: كيف الجمر هذا؟
1: هذا مثل ما تسوي حضيث المقطب يحكمها لا تتنثر ها وعطفوها وخيطوا من ذلجها ومن ذلجها وإنها قرارة يعني 3 مذارع ذراعين
2: يعني متر
1: متر
2: مثل
1: الكيس حق حق الحب ها وحملوا البعير فوق ثنتين قرير، والثالثه يسوها علوه
2: فوقها.
1: علوه ايوه.
2: يعني الغراره كم سعتها؟
1: سعتها اربعه، بعضها اربعه
2: قداح،
1: اربعه قداح، كل شيء كل غراره فيها اربعه ثمانيه.
2: القداح ثمان صغائر،
1: ثمان صغائر، كل غراره فيها ثمان، اربعه قداح،
2: اربعه قداح
1: ايوه، يعني ثمانيه قداح فوق فوق الجمل.
2: الجمل
1: وبعضها علوه، زيد يسووا فوقها علوه، لا هو زاي
2: قدحين ولا
1: لا. اي لا قدح، قدح ونص ايوه. هذا كنا
0: هذه المهنه او حرفه الغزل والنسيج كانت يدويه، كلها اعمال يدويه. هو الادوات التي تستخدمها مثل الحف والميشع والنير وهذا كلها صناعات محليه ويدويه.
1: يدويه نعم، يدويه من النجار.
0: الحف من يصنع؟
1: الحف النجار يصنعه.
0: هل هو يصنع من اي خشب ولا من خشب؟
1: خشب نوع يعني السمر ونوع الطلح.
2: ما السبب؟
1: لانه خشب قاسي.
2: قاسي
1: ايوه، هم الثاني ما بيتحمل شيء.
0: هل تعملوا له شيء مواد مثلا قبل تحوكوا به ولا
1: لا؟ ما بالله نمسح امسح
2: مسح
1: بس.
2: وش يمسحوا به؟
1: بسليط الدهن.
0: ليش يمسحوا؟ وش السبب؟
1: علشان يروى ويكون صامل.
0: يعني قبل تستخدموه للصناعة تمسحوها أكثر من مرة؟
1: لا مرتين. وبعدها نمسح على كل ذراعين في الفريقة، نمسحها مرة قد هي تمسح الفريقة، وهو يمشي النقص سهل.
0: وعلى أساس ما يأثر على الشعر أو الصوف أو
1: نظمه. والله ينظمها، وبعدين النقص يكون الأخص طلق.
0: إذا ما امتسح شيء
1: يكون ثقيل عند حوكته، عندما تحوك ثقيل يقع وش يمشي النقص.
2: ما يمشي
1: والمساح يخلي كل شيء اطلاق. يلين
3: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء يستقبل مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ويؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان. إطلاق مشروع لتحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المضيفة في مأرب بتمويل ياباني. كلية الطب بجامعة إقليم سبا تجري اختبارات المفاضلة لقبول الدفعة السابعة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن ريحانة زوار، حيث جرى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها لدعم البنى التحتية والقطاعات المستهدفة. واطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من مديرة مكتب اليونيبيس على إيضاحات حول التدخلات القائمة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها والمشاريع المستقبلية والتنسيق القائم مع الحكومة اليمنية لتحديد الاحتياجات والأولويات، مشيرة إلى الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يلبي الاحتياجات الملحة في مختلف القطاعات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو المشاريع ذات الأولوية وفي مقدمتها قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني التزام الحكومة بمواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية، لافتا إلى أن الحكومة تنظر إلى ملف حقوق الإنسان باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية مستمرة. جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن أحمد سليمان، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك بين الحكومة والمفوضية وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة وآليات تعزيز التنسيق بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، لافتا إلى مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية. أطلق اليوم بمحافظة مارب مشروع تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة الممول من الحكومة اليابانية بكلفة 5.3 ملايين دولار أمريكي عبر المنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز مسار التعافي والصمود. وخلال فعالية إطلاق المشروع أكد وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح أهمية المشروع باعتباره أحد أبرز التدخلات الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للنازحين والمجتمعات المضيفة من خلال تحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتعليم والمأوى بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين وتعزيز جهود التعافي والاستقرار في المحافظة. وأشاد وكيل المحافظة بالدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية والمنظمة الدولية للهجرة مؤكدا أن هذه التدخلات تمثل رافدا مهما لجهود السلطة المحلية في مواجهة التحديات الإنسانية الناتجة عن موجات النزوح المستمرة. من جانبه جدد سفير اليابان لدى اليمن يونيتشي ناكاشيما في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئية التزام حكومة بلاده بمواصلة دعم اليمن مؤكدا أن المشروع يأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في محافظة مارب التي تستضيف أكثر من مليوني نازح. وأوضحت المنسقة الأولى للبرامج في المنظمة الدولية للهجرة كاتيا بورتيك أن المشروع الذي تمتد فترة تنفيذه لعامين يشتمل على تدخلات في قطاعات المياه والصحة والتعليم والمأوى من بينها توفير نحو 1000 مأوى انتقالية للأسر الأشد احتياجا. واستعرض المشاركون في الفعالية مكونات المشروع وآليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح التنفيذ وتحقيق الأثر الإنساني والتنموي المنشود. أجرت كلية الطب البشري بجامعة إقليم سبا بمحافظة مأرب اليوم اختبارات المفاضلة للطلاب المتقدمين لقبول الدفعة السابعة مساق البكالوريوس. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي أن 472 طالبا حضروا الامتحان من أصل 671 متقدم أثناء التنسيق الإلكتروني من مختلف المحافظات يتنافسون على 50 مقعدا دراسيا في الكلية، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في أعداد المتنافسين هذا العام بلغت 25% عن العام السابق. أشار إلى أن الجامعة وضعت معايير وإجراءات تضمن العدالة وتساوي الفرص بين كافة المتنافسين وإجراء التصحيح الإلكتروني وإعلان النتائج نهاية اليوم. أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى المجموعة البنك الدولي أفراح زوبة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي على اعتماد مشروع النقد مقابل التغذية وسبل العيش لصالح الجمهورية اليمنية بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الائتماني متعدد المانحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة إعماره ليبلغ إجمالي كلفة المشروع 101.8 مليون دولار. ويأتي اعتماد المشروع منسجما مع أولويات إطار شراكة القطرية الجديد بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030 وبما يخدم مساعي التعافي الاقتصادي ويعزز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم مع نائب ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتورة نهى محمود عددا من الموضوعات المتعلقة المتصلة بالمشروعات الصحية الممولة من صندوق الجوائح ومستوى تنفيذها وانعكاساتها على تعزيز قدرات القطاع الصحي إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذه هذه التدخلات وسبل تجاوزها. وتناول اللقاء سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق وما تمثله من أهمية في دعم جهود وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز منظومة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وتقوية أنظمة الترصد الوبائي ورفع كفاءة المختبرات وتنمية القدرات المؤسسية والفنية بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر قدرة على مواجهة الأوبئة والمخاطر الصحية. وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على توظيف الدعم المقدم عبر صندوق الجوائح بما يحقق أثرا مستداما ويعزز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مشددا على أهمية استمرار التنسيق والشراكة مع منظمة الصحة العالمية وكافة الشركاء الدوليين لضمان التنفيذ الفاعل للمشروعات وفق الأولويات الوطنية. بحث رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عضا اليوم في مدينة نيويورك مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري حسين السلامة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. كما جرى خلال اللقاء الذي يأتي على هامش أعمال المؤتمر الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء الذي تنظمه الأمم المتحدة للعام الجاري 2026 مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية والتنسيق الثنائي بين البلدين مواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وجدد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يستقبل مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ويؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان. إطلاق مشروع لتحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المضيفة في مأرب بتمويل ياباني. كلية الطب جامعة إقليم سبأ تجري اختبارات المفضلة لقبول الدفعة السابعة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ محمد فرج، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو استمرار النشاط الأوروبي الدبلوماسي باتجاه محافظة مأرب، حيث زار ممثل الاتحاد الأوروبي السيد باتريك سوماني وسفيرة المملكة هولندا السيدة جانيت سين المحافظة بعد فترة غير قصيرة من زيارة سفير ألمانيا الاتحادية السيد توماس شنايدر. سوف نناقش هذا النشاط الدبلوماسي الأوروبي على أهميته الكبرى بالنسبة لمحافظة مأرب، ونستضيف لمناقشة هذا الخبر الأستاذ سعود اليوسفي نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة. فاصل ونعود إليكم. أستاذ سعود، نرحب بك في إذاعة مأرب مجددا.
1: أسعد الله صباحكم وتشرف بإذاعة مأرب.
0: حقيقة الأمر، يلاحظ المراقبون أن هناك نشاط دبلوماسي أوروبي بدأ بداية هذا الشهر بزيارة سفير ألمانيا الاتحادية السيد توماس شنايدر، وبعد فترة غير قليلة أيضا تجدد هذا النشاط ممثلا بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي السيد باتريك سوميني ومملكة هولندا جانيت سين. مأرب محافظة مهمة في قلب الصراع، وأيضا لها دور إنساني كبير، وهذا الدور يعتقد المراقبون أنه ساهم في استقرار الوضع الإنساني. على كل حال، كيف تقيم هذا النشاط الدبلوماسي بالنسبة لمحافظة مأرب؟
1: أولا سعد الله صباحكم ذات مأرب وكل المتابعين والمشاهدين. لا شك أنه أول نوجه تحية لفخامة الأخر الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة والشيخ سلطان بن العرادة نائب رئيس مجلس القيادة محافظة مأرب، والذي له دور فعلا أولا عندما كان محافظا والآن كعضو مجلس قيادة، نقل مأرب من إلى العالم الخارجي، وكانت زياراته في الفترات الماضية هو للتنسيق مع كل السفراء ومنهم سفير الاتحاد الأوروبي وألمانيا، هي فاتحة العمل السياسي الدبلوماسي على المستوى الخارجي. وما زيارة السفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا وكذلك مكتب المبعوث الذي وصل يوم أمس، يعني المستشار السياسي للمكتب المبعوث، وهي دلالة واضحة، دلالة سياسية للعالم على أن هنا عاصمة، هي العاصمة الثانية بعد العاصمة المؤقت عدن.
0: لعبت مأرب دور مهم لو نظرنا إلى الدعم الإنساني الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للوضع الإنساني في اليمن، وهو يقدر بحوالي 1,600,000,000 يورو. لكن لو نظرنا قبل هذه المساعدة الأوروبية والتي تقدم لليمن بشكل عام، أن هناك دور كبير قدمته محافظة مأرب في الوضع الإنساني، بل يكاد يجزم بعض المراقبين أنه لولا وقوف محافظة مأرب في الوضع الإنساني، استيعاب الملايين النازحين، تقديم الخدمات ومنها الكهرباء، منها الصحة، منها، وهي أيضا مساهمة ليست قليلة فيما يتعلق بخدمة النازحين. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي شعر يعني بعد فترة طويلة يعني من ما تقوم به مأرب، ممثلة بنائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، من جهود كبيرة في خدمة النازحين. أعتقد أن هذا التقدير ظهر اليوم بعد فترة طويلة، والذي تمثل في تكريم الاتحاد الأوروبي لنائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة. كيف تنظر إلى هذا التكريم من واقع الحال ومن ما قدمته محافظة مأرب؟
1: نقول مأرب الأمس، مأرب اليوم، مأرب غير، مأرب غير المحافظات الأخرى.
0: نعم،
1: مأرب هي الهبل الله سبحانه وتعالى، مأرب هي مهد الحضارة السبائية والحمرية، وهي استقبلت آلاف مئات النازحين وقدمت لهم الخدمات الواجبة قبل أن يتدخل أي جهة دولية من ميزانية السلطة المحلية. لا شك أن مأرب هي عملت الكثير والكثير من أجل اليمن ومن أجل النازحين. وما هذا التكريم يا أخي العزيز، لم يأتي عبثا.
0: نعم، لن يأتي
1: السفراء والاتحاد الأوروبي وكل يعني عمل سياسي دبلوماسي ما يأتي من فراغ، لابد من تقييم، لابد من تقارير، لابد من كذا. مأرب فيها حقوق الحريات، مأرب فيها الأمن والاستقرار، مأرب فيها المحاكم والنيابات فيها القوى السياسية. مأرب غير اليوم غير الأمس، أمس أو يعني ألم أقول أمس قبل 2014، مع الأسف أنه لا زالت موازنتنا يعني موازنة المحافظة على 2014.
0: نعم. طيب أنت تقول لم يأتي هذا تكريم من عبثي يعني، بل أتى بناء على تقارير وعلى تقييمات. حقيقة الأمر أنه بالفعل أنه لو نظرنا إلى ما قدمته مأرب، فهي مثلا تقدم ثلث إنتاجها الكهربائي مجانا لمخيمات النازحين، ثلث الإنتاج. تقدم أيضا فيما يتعلق بالفصول الدراسية، تضاعفت الفصول الدراسية تقريبا 300% أو 400%، وهو كما تفضلت أنه نفس الميزانية، ولكن أيضا ظلت هذه النفقات التشغيلية المحدودة تستوعب النازحين. لكن السؤال الآن، هل يمكن يعني للاتحاد الأوروبي وللمانحين بشكل عام تعويض مأرب والدفع بالجانب الإنساني؟ مثلا نحن لا زال يعني إمكانيات مأرب محدودة، طبعا 3 ملايين نازح، هل يعني أن يتحول هذا التكريم إلى عمل فيما يتعلق بمساعدة النازحين بتحسين أوضاعهم بناء، خاصة ونحن شاهدنا أن هناك نزول ميداني للدبلوماسيين الأوروبيين إلى المخيمات؟
1: لا شك يا أخي العزيز، هو ذا الجهد اللي بذل، كل هالكلام مترابط مع بعضها البعض، أن الجهد هذا الذي بذل سواء على المنحه التعليمية أو الصحية أو الأمنية أو حتى الجانب السياسي، من فروا من صلع عام تحت حكم الميليشيات الحوثية هم مواطنين، يريد أن يدرس ويريد أن يتعلم ويريد أن يشرب ويأكل، ولازم نوفر لها الأمن، نوفر لها الكهرباء. المنظمات لا شك أنها قامت واجبها، لكن ليس بالدرجة الأساسية. هناك حتى المجتمع المضيف، هناك الوضع الاقتصادي والحرب أثرت على الناس كلها. يعني نقول اليوم بكل صراحة أنه مأرب وما فيها من المحافظات الأخرى أصبحت منظومة اجتماعية سياسية اقتصادية مع بعض، لكن نطالب من سفير الاتحاد الأوروبي، من كل المنظمات الدولية، مزيدا من تقديم الدعم الملموس، الدعم الذي مؤسس. نحن في تصور في مديريات يعني الآن يعني بحاجة ماسة، ليس يعني بحاجة للغذاء والماء، ما هو لأنه تضرر النازحين، تحدث لهم يعني سيول، تحدث لهم أشياء، فلا بد، وهذا النازحين يريدون معاناة بصورة يومية ومستمرة.
0: طيب لو نظرنا مثلا إلى وضع مخيمات النازحين، هناك طبعا خدمات ولكنها لا زالت محدودة، مثلا توفير العمل، توفير العمل للنازحين، لأن هذه نسبة كبيرة جدا من السكان التي أنزحت إلى مأرب وفرص العمل محدودة. مثلا هل ينتقل مساعدة المانحين من الإيواء والاستقرار البسيط إلى استقرار دائم، إلى تقديم فرص، إلى إنشاء ربما مصانع استيعاب عمالة، شيء من هذا يعني، أو سيظل وضع النازحين بهذه الحالة يعني على المساعدات الإيوائية والغذائية الفورية؟
1: احنا نشتي نكمل ونطلع صنعاء، ما نجلس يعني بعد النازحين وبعد القضايا هذه، هذه متاهات السفراء الدوليين وكذا. أنا أتكلم معك خارج عن السياسة اليوم، أقول لك أن الشعب اليمني يئن، وأن الشعب اليمني يعني وصل إلى مرحلة هاي مطارح القبائل الموجودة الآن في الريان.
0: نعم.
1: مع قضية الشيخ حمد فتغم وكل قبائل اليمن التي وصلت، ولم يكن هذا البرنامج، ولكن هذا الواقع، لازم نقول الواقع. طيب. نقول أنه الشعب اليمني وصل إلى مرحلة أنه يكفي، يقول القيادة السياسية والتحالف إلى اليوم، ولا بد من التحرك إلى صنعاء ولا شيء غير صنعاء. أما المنظمات وقضيتها ومتابعة،
0: لا نحن نتكلم في الجانب الإنساني بالنسبة للنازحين، يعني بعيد عن الوضع العسكري سوف نأتي إليه يعني في مكان آخر. طيب لو وأنت تتكلم،
1: نفكر لما أكون مع المفكر حسين الصادر، لابد أن تناول كل القضايا السياسية
0: وأنت تتكلم عن هذا الوضع الطاري، يعني فيما يتعلق بالعودة إلى صنعاء أو للوصول إلى حل سياسي عادل. أيضا وصل إلى مأرب دير مكتب المبعوث الأممي يعني تقريبا أمس،
1: جانب في الجانب النائب السياسي. نعم.
0: يعني لو نظرنا إلى الأنشطة الدبلوماسية في مأرب، اتحاد أوروبي، سفير اتحاد أوروبي، سفراء دول أوروبية، وصول مكتب المبعوث، في الصورة الإجمالية، دعنا في الصورة الإجمالية لهذا التحرك الدبلوماسي الأوروبي الأممي، والذي ينتهي أيضا باجتماعات مع نائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادي، كيف تنظر إليه من ناحية سياسية طالما وأنت نقلتنا إلى الموضوع السياسي؟
1: سلطان العرادي نائب رئيس مجلس القيادة أوضح للمجتمع الدولي أن اليمن ومأرب وسياستها وأمنها واستقرارها وما تعنيه أنه هناك كانت أشياء مغلوطة عن مأرب، ولكن بحكمة الشيخ سلطان العرادة وتواصلها مع السفراء ومع الجانب الدولي يعني أصبحت الصورة واضحة. ولا ما يأتي سفير الاتحاد الأوروبي وما يأتي سفير ألمانيا، وقبل فترة جاء السفير البريطاني وجاء السفير البريطاني اسمها الفرنسي وهكذا. ستصبح مأرب يعني إن لم نقول العاصمة السياسية فهي العاصمة السياسية اليوم.
0: هو السؤال يعني هل هذه التحركات الدبلوماسية التي وصفتها أنت هل تعني أننا على مقربة من استئناف عملية سياسية؟
1: ربما. نحن دائما نقول أن نحن مع العمل السياسي، نحن مع الأمن السكران، نحن مع السلام، نحن لم نغزو صعده ولكن هم غزونا. نحن نقول نحن مع تطبيق كل قرارات الأمم المتحدة، نحن مع الأمن السكران، والمجتمع الدولي دائما وأبدا يطالب بالسلام ونحن مع السلام. لكن من يرفض السلام يجب على المجتمع الدولي أن يكفي انحياز إلى اليوم.
0: طيب فيما نلاحظ أيضا هنا في مأرب يعني زيارة الوفود الأوروبية أو الدبلوماسية الأوروبية لمنشآت الطاقة والحديث أيضا عن استثمارات وتعاون في مجال الطاقة مستقبلي، في الوقت نفسه نحن نلاحظ هناك في الرياض أن رشاد العليمي يستقبل موظفين على مستوى أعلى من شركة هنت النفطية الأمريكية وهي صاحبة الامتيازات التاريخية في محافظة مأرب. كيف نربط هذا الخبر أيضا أي هذا الخبرين يعني هل نحن فعلا قريبين من استقرار الوضع الاقتصادي، قريبين من تصدير النفط؟
1: فلنتفائل، ربما يعود الزمن الجميل، والزمن الجميل هو الأمن والاستقرار، هو تصدير النفط، هو فتح مطار مأرب. وهنا نوجه بالتحية للشيخ سلطان العرادي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي بجهوده ودعم القيادة أوجد بنية تحتية متكاملة يعني صراحة، الجامعة والمستشفيات والمطار، باقي الطرق إن شاء الله تصبح مأرب هي العاصمة. وعندما يكون مطار مأرب سيأتي السفراء، سيأتي العالم كله إلى مأرب، لأن مأرب هي أصل الحضارة وهي سبأ ومعين وحمير وتبع كل مأرب. فتحدثت عن شقي الخبر عن ما قابل فخامة الأخ الرئيس وما مقابلة الشيخ سلطان نائب رئيس مجلس القيادة للوفود، وكأنه الغد القريب آت، ونحن نقول ونتفائل بخير أنه الغد القريب آتي والزمن الجميل سيعود إن شاء الله، سيعود بعودة الدولة بهيبة الدولة إلى صنعاء، سيعود بالرجال الصامدين الواثقين.
0: طيب لو ربطنا هذه التحركات والمقابلات، نحن هنا في هذه الحلقة نحلل ما يجري فقط، بعودة أيضا الموارد من المحافظات إلى البنك المركزي في عدن، هل هناك فعلا بدأت مؤشرات حقيقية نحو استقرار اقتصادي بغض النظر عن ما يجري في الجانب العسكري؟ يعني في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية المحلية، وجود موارد، وجود ارتباط هذه الموارد إلى الأوعية المركزية للدولة، هل هناك مؤشرات حقيقية على استقرار اقتصادي، على ثبات يعني برنامج الإصلاحات، وأن يمضي قدما هذا البرنامج معززا بالأمل على ما نراه من حراك دبلوماسي واقتصادي واتصالي بين قيادة الدولة والشركات الاستثمارية والأطراف الدبلوماسية التي تمثل أيضا شركات أخرى؟ هل هناك فعلا بدأت ملامح أمل جديد؟
1: السياسة والاقتصاد هي مع بعض، تمام. إذا استقرت الأوضاع السياسية الاقتصادي يشتغل تماما. فأقول له نتفائل إن شاء الله أنه نهاية هذا العام، أنه بداية العام القادم على أن تكون النفط وكل المشتقات النفطية والغاز أن تصدر وأن تفتح مطار وأن تصبح اليمن في أمن واستقرار. هذا كلام جميل، لكن الواقع يقول أن الحوثي اليوم يحشد على مأرب ويحشد ويخندق ويحاول يعني نك الجراح ويحاول يعني تجميع القبائل ضد الأمن واستقرار. نحن مع السلام كما أشرنا سابقا، والعالم كله يضغط باتجاه السلام، لكن يجب الاستعداد ويجب توحيد الصف الوطني. وهنا نلاحظ أنه الأحداث متسارعة اليوم، يعني بصورة مستمرة، ربطت بين جانب الإيرادات وجانب ربط البنك المركزي بعدن، هذا يعني طبعا توجيهاتي سابقة. والأخ نائب رئيس مجلس القيادة دائما في كل لقاءاته وفي كل مقابلاته سواء
0: صحيح ولا أنا أعتقد هذا لا يشمل مأرب، هو تعميم يعني.
1: نعم نعم تعميم البلد. وضبط الإيرادات إذا ضبطوها في ميناء عدن
0: نعم
1: ستضبط في في في الحديدة، تضبط في مهرة، تضبط في حضرموت وكذلك مأرب.
0: طيب نحن قرأنا مؤشرات اقتصادية، لقاءات دبلوماسية، كلها تشير إلى مستقبل مستقر أو إلى يعني انتشال الوضع الإنساني والمعيشي للإنسان اليمني، لكن على الجانب الآخر أنت تتحدث ولست أنا عن حشود حوثية، عن توتر أو حشد أو تعبوي، أيضا هناك سقف في الخطاب الحوثي، سقف الخطاب الحوثي العدواني ضد التحالف أو ضد السعود المملكة العربية السعودية أو ضد الشرعية اليمنية. كيف يعني نرى هذا التفاوت بين خطاب تصعيدي وهناك عمل سياسي تقوده دول الأقليم وأيضا شركائها في اليمن لاستتباب الحالة الأمنية والإنسانية؟
1: طريق الخير موجود، طريق الشر موجود. يا أخي العزيز، العالم كله مع التحالف مع الدول الصديقة يقول نحن السلام ونحن الاستقرار، والحوثي يرفض هذا الكلام كله. أنا لا أتكلم لك اليوم، أنا أتكلم ونحن المتابعين والمشاهدين يسمعونا، لا نتكلم خارج عن الواقع. الواقع اليوم أن الحوثي لا يريد السلام ولا يريد الأمن والاستقرار، يعني شيء يعني شئنا ما بينه، وعلى العالم أن يعرف ذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يعرف أن الحوثي ما قام به سواء في المضيقات أو في المياه وفي البحار بيهدد العالم كله. لكن نقول أنه لابد من استعادة الأمن والاستقرار.
0: أستاذ سعود، أنت تقول أن هناك أن الحوثي لا يمشي في الخط الموازي لما تطمح فيها اليمنيون بشكل عام، وهو انتشال وضعهم الإنساني والمعيشي والعودة إلى استقرار نسبي. طيب إذا كان الحوثي ماسك هذا الخط الراديكالي إن صح التعبير، وأيضا سياسة الشرعية وحلفائها الأقليميين متمسكة أيضا بالسلام وانتشار الوضع الإنساني والعودة إلى الهدوء وإصلاح يعني أو بداية إصلاح ما أسفرت عنه الحرب من مآسي، كيف يمكننا التوفيق بين هذا الخطاب التصعيدي وهذا والعمل الدبلوماسي والسياسي الذي يتجه باتجاه انتشار اليمني من معمعة هذا الصراع الطويل؟
1: كما قال أبو عمار يعني رحمة الله عليه، يعني نزرع الزيتون
0: تتمسك بقصور الزيتون.
1: نعم نحن مع السلام على الاستقرار، لكن نحن نعد المعركة فاصلة مع مع مع ميليشيات الحوثي مهما كانت الأمور. نحن نقول اليوم أن الجيش الوطني، وهنا نحيي الأخ الدكتور وزير الدفاع الدكتور طاهر العقيلي والفريق صغير بن عزيز وكل قيادات الشرفة وكل أبطال المقاومة، لا ننساهم في أي مقابلة سواء كانت إدارية أو سياسية، نوجه لهم كل التحية. وفي كل ربع الوطن نقول أنه نتمنى ونأمل، ولكن هذا في لغة السياسة، ولكن في الواقع أن الحوثي يحشد على مارب. الحوثي هو من سبب الدمار والأمن والاستقرار. نحن نلاحظ اليوم بعض السياسيين المهزوزين الذين لا يفقهون قولا، الذين لا يعرفون الواقع. نحن نقول أنه على وزارة طالب فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي والأخ وزير رئيس الوزراء وزير الخارجية أن يتم تفعيل الخطاب السياسي الخارجي على مستوى كل السفارات، أن تتحمل مسؤولياتها السفارات الموجودة في العالم، أن تلتقي بالقيادات وكل التكتلات السياسية توضيح الموقف السياسي، الموقف السياسي والموقف الاقتصادي اليمنيين. هناك مئات الجرحى، نأمل من صفقة الأسرة هذه أن تمر بسلام. نحن نلاحظ أنه تم الاتفاق على مجموعة من الأسرة، نأمل أن تمر بسلام، ونأمل أن تكون السجون فاضية من من من من المختطفين الذين في الشوارع والذين في النقاط.
0: طيب
1: رجالا ونساء،
0: احنا ربما خرجنا يعني عن سياق الحلقة قليلا، ولكنه في الإطار الوطني.
1: نعود لها، ولكن نعم. أنت يا أستاذ حسين
0: سوف نعود مرة أخرى.
1: أنا نقول المجال مفتوح،
0: سوف نعود مرة أخرى إلى أنه بعد سنوات طويلة من الصراع، وبعد مثلا التجني على مارب مثلا من خطابات مختلفة عانيناها خلال
1: صحيح
0: اللي سبقت، هنا مأرب اليوم أثبتت مرة أخرى أنها النقطة الرئيسية في الصراع أو نقطة التوازن الأهم على مستوى البلد. لم تغير مأرب نفسها، ربما تلاشى الخطاب، لأن مأرب أثبتت صدقها، أثبتت يعني إنسانيتها، أثبتت جديتها في الصراع. هذا الخطاب الذي كان موجه إلى مأرب نراه اليوم يتلاشى في ظل تكريم المجتمع الدولي لمحافظة مأرب لدورها الإنساني ودورها اللي هو طبعا هو الدور الإنساني هو جزء من الدور الوطني. كيف تنظر إلى هذا التغيير؟
1: التغيير كل ما اشتدت انفرجت إن شاء الله. الوضع قبل 10 سنوات و5 سنوات غير الوضع اليوم.
0: نعم،
1: كانت الأمم المتحدة وكان كل المنظمات الدولية يتحدثون عن مأرب حديث يعني خارجة عن النظام وخارجة عن القانون،
0: يتحدثون أقلام يمنية وليس
1: وأقلام يمنية. نعم. مع الأسف ماربية أحيانا
0: يعني، لا ماربية لا، هي كانت جهوية
1: وعناصر ضالة كانوا يكتبون عن مأرب وناس مأزومين، ولكن الحقيقة تبان. المأرب فيها الأمن والاستقرار، فيها المحاكم، فيها النيابات، فيها مواطنين يمنيين يقول لا إله الله محمد رسول الله، يمنيين
0: من كل
1: اليمن. ومأرب اليوم ليست مأرب، مأرب نقول مأرب تعز، مأرب صنعاء، مأرب يعني حجة، الحديدة، ذمار، كل محافظات الوطن هم أهل مأرب.
0: طيب لو انتقلنا إلى مثلا تضحية مأرب وثباتها وإنسانيتها ودورها ودور قيادتها،
1: لكنهم مظلومين يا أستاذ،
0: السلطة المحلية ممثلة باللواء سلطان العرادة، لو نظرنا إلى يعني هذا
1: يا أستاذ حسين الطويل. اسمح لي أن نقاطعك،
0: ما هذا الطويل،
1: بس هذا الموضوع لازم نتكلم فيه.
0: يتحدد
1: هل هناك المستقبل نتحدث إلا بإنصاف أبناء مأرب؟ أنت مؤسس القضية المأربية ولا بد من منح أبناء مأرب بالقرارات الجمهورية. إحنا نلاحظ كل يوم في قرارات، وإحنا باسم المؤتمر الشعبي العام باسم الأحزاب كلها نناشد فخامة الأخ الرئيس والشيخ سلطان العرادة بأن يمنحوا أبناء مأرب من القيادات المدنية والعسكرية نصيبهم في في في في في في في في الحكومة في السفارات. نحن نلاحظ اليوم إنه أبناء مأرب حرموا وأقصوا، هناك إقصاء وتهميش ليس على مستوى المحافظة، إحنا والمحافظة هنا يعني أمورنا قد تكون ملائمة للوضع القائم، لكن على المستوى المركزي إحنا مظلومين. وأنت كإذاعة مأرب وأنت كمفكر وهذه الإذاعة التي لها باع طويل وأنت كنت مؤسس القضية المأربية،
0: والله شوف
1: نرفع سقف الصوت نقول كفايه ظلم لأبناء مأرب.
0: طيب علشان نكون صريحين فيما يتعلق، على الرغم من هذا خارج الحلقة،
1: ولو خارج الحلقة أنا مفتوح اليوم
0: يعني كل الشعب اليمني كلا يدعي الإقصاء والتهميش.
1: لا يا أستاذ حسين، إحنا نقول أهل مأرب، أهل مأرب من هو ليش ما يكون قائد المنطقة من مأرب؟ ليش ما يكون مدير الأمن مأرب؟ ليش ما يكون
0: أنتم أحزاب سياسية؟ ويمكن
1: نحن نتكلم بحرية، هذه إذاعة مأرب يجب أن نتكلم بحرية، لا تقاطعني وتترك كل ذا. أنا طيب أريد
0: هذا
1: أن هذا الصوت يصل إلى كل مكان.
0: طيب هذا واحد، لكن نعود إلى محافظة مأرب أيضا نفسها. يعني بعد هذا الصراع الطويل وبعد وجودها يعني كمركز مهم داخل توازن الصراع، وأيضا هل يعني المكاسب المستقبلية مثلا لمحافظة مأرب فيما يتعلق بالتنمية، التمدد العمراني، تنمية المديريات الأخرى المختلفة، هل تعتقد أن هذا الموقف التاريخي؟
1: إحنا مديرية مأرب محرومة، مديرية مأرب الوعدي محرومة من المشاريع. نحن نطالب الآن، أنا أنتقل لك من المؤتمر الشعبي العام إلى مأرب. مأرب الوادي فيها آلاف المواطنين النازحين والساكنين، وبحاجة إلى صلاح الطرق، وبحاجة إلى قامة مستشفى مركزي يخدم النازحين هؤلاء. أما المستقبل السياسي اليمنيين فهو باستعادة الدولة سواء بالحرب أو بالسلام.
0: أستاذ سعود، يعني هناك سؤال أخير يمكن أن نوجهه لك فيما يتعلق بالدور التنموي والإنساني الذي مأرب يعني وازنت ما بين التنمية المحلية وما بين الحرب وما بين الخدمات الإنسانية للنازحين.
1: أنا أقول لك كلام صراحة،
0: لحظة، هذا كلام صحيح يعني وليس بإمكاننا إنكاره.
1: صحيح
0: يعني، وهذا طبعا عمل دقيق وغير مكرر في أي مكان، في أي مكان حيث دار الصراع في كل جبهات التماس. هذا العمل انفردت بمأرب، يكون منصفين يعني على الأقل ننصف الآخرين مثل ما نطالبهم. من وجهة نظر كيف استطاعت مأرب الموازنة بين هذه الثلاثة الأدوار، مثلا تنمية في الداخل، جبهة تماس حرب في الخارج، وعمل إنساني كبير بالنسبة لمن أجبروا على النزوح من ديارهم؟
1: هو وجود القائد الصادق. القائد في أي مؤسسة، وإحنا نمثل الشيخ سلطان العرادة في مؤسساتنا، الوضع الذي في مأرب وجود قائد وقيادة ورجل ورجال، نقول أن هناك مواقف وإرادة قوية للسلطة المحلية وجلبت كل المشاريع التي كنا نعجز عنها. يعني الصراحة نحن عاشرنا الفترة الماضية وكانت مأرب مظلومة أكثر من اليوم،
0: أكثر
1: لكن
0: من
1: اليوم في تنمية، في استقرار، في الكلية الحربية، في كلية أعتقد القيادة والأركان الآن في دورات، يا أخي فيه المحافظة تشهد تطورا تنمويا عسكريا سياسيا. ولكن لا نقول نحن نوجه النقد لأي مسؤول، نحن نقول أنه مأرب اليوم غير كما قلت في بداية الحلقة، مأرب اليوم ومأرب الأمس تغيرت 100% ولكن ليس نقول أن كل شيء تمام، ولكن نقول نطالب مزيدا من الإصلاحات، نطالب مزيدا من المشاريع، نطالب مزيدا من حصة أبناء مأرب في كل مكان كذلك. ولا ننسى دور الإعلاميين ومنهم إذاعة مأرب التي لها رصيد

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء في أولى صباحات شهر يوليو الجديد، نتمنى لكم الصحة والعافية فيه. مرحبا بكم في قهوتنا المأربية، صباح الخير، صباح النور المنسكب على رمال مأرب وعلى قلوب أهلها الصابرين الأوفياء.
12: أهلا بكم مستمعينا في فنجاننا الصباحي، حيث لا تكتمل القهوة إلا بحادث الروح ولا يكتمل اليوم إلا بامتنان يملأ الزوايا. عزيزي المستمع، يسأل المرء نفسه أحيانا كيف نبدأ يومنا بشغف رغم ضجيج الأخبار ورغم ثقل المسؤوليات. الإجابة تكمن في فلسفة الامتنان، ليست الكلمة المعتادة التي نتبادلها، بل هو ذاك الانحناء الوجداني العظيم أمام النعم المسيحية، أمام التفاصيل التي نظنها بديهية وهي في الحقيقة عصب وجودنا.
11: في كل صباح وأنا أتأمل حركة المدينة من حولي، أقف مذهولة أمام أولئك الذين يخدموننا بصمت، ذلك المزارع الذي يغرس النماء في أرضنا، الحرفي الذي يتقن صنعته، والموظف الذي يواجه متاعب يومه بابتسامة. هؤلاء هم أصل الرواية في مجتمعنا. لقد أقنعتنا الحياة بأن القيمة في المرتبات العالية، بينما الحقيقة أننا لا نعيش بدون أولئك البسطاء الذين يمنحنا رفاهية أن نكون هنا لنبني ونحلم ونقدم شيئا لهذا الوطن. إن الشعور بالامتنان يا صديقي هو بوصلة الروح، حين يمتلئ قلبك بالامتنان فأنت تعلن الحرب على القلق والخوف من الغد.
12: نعم نورا، كذلك حتى على مستوى بيوتنا مستمعينا، كم ننزلق إلى فخاخ العتاب والمقارنات، ننسى أن الزوج شريك رحلة وأن الزوج سكن ووطن وأن الأطفال هم نافذتنا الوحيدة لرؤية البراءة التي فقدناها في معترك الكبار. حين يسود الامتنان في الأسرة تتلاشى أسباب الخلاف ويحل التقدير محل التكليف، فتصبح الحياة مودة لا واجبا ثقيلا. وقبل ذلك كله، إن أردت أن تختصر المسافات في طريق حب الخالق فالامتنان هو جسر العبور. حين نصلي، حين نذكر الله، لا نفعل ذلك كأداء لطقس جامد، بل هو اعتراف بنعمة أو بنعمة الله التي لا تحصى، التي غمرت وجودنا من لحظة تنفسنا فيها.
11: صحيح رحمة ومستمعينا الكرام، كل سجدة هي شكر وكل صباح جديد هو فرصة لرد الجميل. تخيلوا لو أننا عشنا يوما كاملا بالوعي الممتن، كيف ستتغير علاقتنا بأنفسنا؟ كيف سنبعث من وجوهنا السكينة التي تفتقدها المدن اليوم؟ أيها المستمعين الكرام، في قهوة مأربية لا نريد أن نكون وتكون كلماتنا مجرد إذاعة عابرة، نريد أن نغرس في أرواحكم بذرة الامتنان. اخرجوا اليوم لتواجهوا العالم بقلب يرى النعم أكثر مما يرى المتاعب. اشكروا من يخدمونكم حتى ولو بكلمة طيبة، فهي ترفع من شأنهم قبل شأنكم قبل شأنهم.
12: بالضبط، كونوا أنتم التغيير الذي تودون رؤيته في هذا العالم. املأوا يومكم بالرضا، فإن الرضا هو الفنجان الذي لا تنتهي لذته أبدا. صباحكم ممتن وصباحكم ماربي طابع ومطمئن بكل تفاصيله. مستمعين الكرام، سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: فقرتنا الصحية. أهلا من جديد إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث اليوم عن القولون العصبي. طبعا الكرام، يعد القولون العصبي من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي انتشارا حول العالم. تشير الدراسات الحديثة إلى أنه يصيب ما بين 10 و 15% من السكان، كما يمثل نسبة كبيرة من مراجعي عيادات الجهاز الهضمي. لكن اللافت مستمعين أن هذا المرض لا يرتبط بخلل عضوي واضح، بل هو حالة معقدة تتداخل فيها الأعصاب والمناعة والحالة النفسية وطبيعة الغذاء في منظومة واحدة تعرف علميا بمحور الدماغ والأمعاء.
1: ولسنوات طويلة كان يعتقد أن القولون العصبي مجرد مشكلة هضمية بسيطة، إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن الأمعاء تمتلك شبكة عصبية هائلة تضم أكثر من 500 مليون خلية عصبية، حتى أطلق العلماء عليها اسم الدماغ الثاني. وهذه الشبكة تتواصل باستمرار مع الدماغ، لذلك فإن التوتر والقلق والضغوطات النفسية قد تتحول مباشرة إلى آلام في البطن وانتفاخ واضطرابات هضمية. مستمعينا الأحباء، تكمن المشكلة في أن الكثير من المرضى يبحثون عن سبب واحد للقولون العصبي، بينما تؤكد الدراسات أن أسبابه متعددة ومتداخلة. فالتوتر المزمن واضطرابات البكتيريا النافعة في الأمعاء وسوء التغذية وقلة النوم وحتى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، كلها عوامل قد تزيد من حدة الأعراض. ولهذا يختلف المرض من شخص إلى آخر، كما تختلف المحفزات التي تؤدي إلى ظهوره أو تفاقمه.
0: بالضبط نورة، كذلك مستمعين، لا تقتصر أعراض القولون العصبي على ألم البطن أو الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال، بل تمتد أحيانا إلى الشعور بالتعب المستمر والصداع واضطرابات النوم والقلق والتوتر. ولذلك يؤكد الأطباء أن المرض لا يؤثر في الأمعاء فقط، بل قد ينعكس على جودة الحياة والعمل والدراسة كذلك والعلاقات الاجتماعية، خاصة إذا ترك دون متابعة أو تغيير في نمط الحياة. أما الخبر المطمئن فهو أن القولون العصبي لا يتحول إلى سرطان ولا يؤدي إلى تلف الأمعاء أو فشلها، لكنه يحتاج إلى إدارة صحيحة وليس إلى علاج سحري. فالتعامل مع هذا المرض مستمعينا يعتمد على فهم طبيعته، معرفة المحفزات الخاصة بكل شخص، والالتزام بعادات صحية تساعد الجسم على استعادة توازن الجسم تدريجيا، بدل الاكتفاء بالبحث عن دواء يزيل الأعراض مؤقتا.
1: ويؤكد المختصون أن الحل يبدأ بتعديل نمط الحياة من خلال تقليل التوتر والحصول على نوم كافي وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب اتباع نظام غذائي مناسب تحت إشراف طبي، وتحديد الأطعمة التي تزيد من الأعراض. كما أن العلاج النفسي السلوكي أثبت فعاليته لدى كثير من المرضى، لأنه يساعد في كسر الحلقة التي تربط بين التوتر وازدياد أعراض القولون العصبي. ويشدد الأطباء أيضا على أهمية عدم استخدام الأدوية أو المضادات الحيوية دون استشارة طبية، والمحافظة على صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء من خلال الغذاء المتوازن والإكثار من الخضروات والحبوب الكاملة وشرب الماء والابتعاد عن العادات التي تزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي. فالعلاج الطبيعي لا يقوم على دواء واحد، بل على منظومة متكاملة من العادات الصحية المستمرة.
0: نعم نورة، إذن مستمعين، إذا كان هناك درس مهم تعلمنا إياه الدراسات الحديثة أو تعلمنا إياه الدراسات الحديثة، فهو أن صحة الأمعاء تبدأ من أسلوب حياتنا قبل أن تبدأ من الدواء. فالقولون العصبي ليس نهاية الطريق، لكنه رسالة من الجسم تدعونا إلى الاهتمام بصحتنا النفسية، غذائنا، نومنا، وكذلك طريقة تعاملنا مع ضغوط الحياة. كلما فهمنا أجسامنا بصورة أفضل أصبحنا أكثر قدرة على العيش بصحة وراحة وجودة وأكثر صحة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذا الصباح.

0: أهلاكم من جديد مستمعي الكرام في هذه التغطية المباشرة من برنامجكم قهوة مغربية، ومحطتنا الآن مع تنمية ذاتية. مستمعين الأكارم، أهلا بكم جديد في وقفاتنا اليومية ضمن برنامج قهوة مغربية. في فقرتنا للتنمية لهذا اليوم نضيء شمعة في طريقة التخلص من الأفكار السلبية التي قد تعكر صفو أيامنا. يقول الكاتب جيرنارد أن الأفكار السلبية جزء من حياتنا، لكننا نحن من نملك القرار ألا ندعها تسيطر على تفكيرنا. لنستعرض معا كم طريقة عملية تجعلنا أقوى وأكثر توازنا في مواجهة تحديات الحياة.
1: إذن من هذه الطرق، أولا كن لطيفا مع نفسك. قد ننسى أحيانا مدى أهمية أن نكون لطفا مع أنفسنا تماما كما نتعامل مع الآخرين. لا تسمح لعقلك أن يكون قاسيا عليك، فإذا كنت غير قادر على التصرف بقسوة مع الآخرين فلماذا تقسو على نفسك أنت أيضا؟ جد مصدر الأفكار السلبية، حدد المصدر الذي تنبع منه الأفكار، حاول معالجة المسألة من جذورها، ولا تسمح لأي شخص بأن يكون هو مصدر تلك السلبية. إذا كان هناك من يؤثر على طريقة تفكيرك فاحرص على إعادة تقييم الأمر بنفسك.
0: نعم، وتحدث إلى من يهتم لأمرك. في حال كنت مستاء من أمر ما، فإن التحدث مع أشخاص يهتمون لأمرك هو أمر حيوي ومهم، فهم سيقدمون لك النصح ويساعدونك على التغلب على الأوضاع الصعبة. تخلص ممن يشعرونك بسوء تجاه نفسك. يجب ألا تكون محاطا بمن يرغبون في رؤيتك تفشل. وفي حال أخبرك شخص ما أنك عديم القيمة فهو لا يستحق أن يكون في حياتك.
1: كذلك ابحث عن منفذ آخر للتعبير عن ألمك. ممارسة الهوايات مستمعين تساعدنا في التعبير عما بداخلنا أكثر مما نعتقد. ابحث عن هواية تمارسها كي تتمكن من التعبير عن نفسك بصدق. استرخي عندما تشعر أنك بحاجة لذلك. تجنب الإفراط في العمل، وفي حال كنت ترغب في أخذ استراحة فلا تخجل من طلب ذلك. تذكر أنك لن تقدر على فعل أي شيء في حال تعكرت حالتك الصحية.
0: نعم، واستمع إلى الموسيقى التي تحسن مزاجك. الموسيقى في أكثر الأمور المؤثرة في حياتنا، لذا استمع إلى ما يرفع من معنوياتك ويشعرك بالتحسن، وتجنب الأغاني المحبطة. خاطب نفسك بإيجابية. إن لاحظت أنك تفكر بسلبية أو تصف بسوء ما تقوم به، تخلص من هذه الأفكار فورا وخاطب نفسك بإيجابية بحتة، فذلك يساعدك على تكوين نظرة أفضل عن نفسك مع مرور الأيام.
1: والأهم أن تغير لغة جسدك. راقب نفسك، هل أنت دائم الكسل أو العبوس؟ قف بنشاط وابتسم، فالتفاصيل الجسدية تعمل على تغيير طريقة تفكيرك إلى الأفضل مع مرور الوقت. كذلك من المهم أن تكتب أفكارك السلبية ثم تمزقها. خصص وقتا لكتابة أفكارك السلبية في ورقة ثم مزقها وأرميها، فأنت تبذل قصارى جهدك وهذا هو الأهم.
0: نعم، وأيضا مستمعي الكرام جرب التأمل. التأمل من أهم الممارسات التي يجب إضافتها لحياتنا اليومية من خلال بضع دقائق من الاسترخاء، فهو يمنحك التخلص من الأفكار المقلقة والشعور بالراحة. واعتني بجسمك، اتخذ قراراً بالامتناع عن العادات الغذائية الضارة وممارسة الرياضة، فكلما اعتنيت بجسمك تحسن شعورك الداخلي.
1: نعم عزيزي المستمع، كذلك لا تسمح للآخرين بالتعدي عليك. من الضروري معالجة أي أمر يزعجك على الفور،

0: وعدم السمح للآخرين بالتعدي على كرامتك فأنت المتحكم الأول في مصيرك. تعلم قول كلمة لا، لا تنخدع بضرورة القيام بأشياء ليس عليك فعلها أو لا تستطيع القيام بها. هناك حدود لطاقتك ويجب ألا تتجاوزها، وهي إرضاء الآخرين.
1: نعم مستمعي الكرام، إن التفكير بطريقة إيجابية ليس شعارا بل هو تدريب يومي لعقولنا، وكلما دربنا عقولنا أكثر كانت النتائج في حياتنا أفضل وأجمل. دمتم بكل طاقة إيجابية ونكمل معكم في باقي فقراتنا لهذا، لكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: نعود لكم مستمعينا مجددا إلى فقرتنا الاجتماعية، وسنتحدث كيف يؤثر العنف الأسري على عالم الأطفال.
1: يعد المنزل هو الملاذ الآمن والأهم للطفل، حيث يبدأ فيه في تشكيل وعيه ونظرته لذاته وللعالم الخارجي. إلا أن العنف الأسري يمثل خرقا خطيرا لهذه البيئة الآمنة، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية عميقة ومستدامة.
0: نعم، في حين ركزت الكثير من الدراسات على الأثر المدمر للعنف الأسري على النساء، إلى أن الأبحاث الحديثة بدأت تسلط الضوء على الضحايا الصامتين، هم الأطفال الذين يتعرضون لهذا العنف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤدي إلى اضطرابات عاطفية تؤثر بشكل جذري على نموهم النفسي والعصبي على المدى البعيد.
1: ووفقا لما يطلق عليه علماء النفس نظرية التعلق، يحتاج الأطفال إلى علاقة آمنة ومستقرة مع القائمين على رعايتهم لضمان نمو صحي. وعندما يسيطر العنف الأسري على أجواء المنزل، يجد الطفل صعوبة بالغة في تكوين هذه العلاقات الضرورية.
0: فالطرف المعتدي مستمعين غالبا ما يستهدف العلاقة بين الأم وأطفالها، مما يحرم الطفل من الشعور بالأمان والحماية. تؤكد الدكتورة أوليفيا المتخصصة في علم النفس السريري أن الطفل في سنواته الأولى لا يملك خبرات حياتية خارج نطاق الأسرة، لذا فإن رؤيته لأحد والدي معتديا والآخر ضحية تجعله يعيش في حالة دائمة من الخوف وفقدان الاستقرار.
1: ولا يقتصر الضرر أعزائنا المستمعين على التعرض للعنف الجسدي المباشر، بل أن الاستيقاظ على أصوات الصراخ أو رؤية أثر الكدمات أو حتى مشاهدة علامات الانكسار واليأس على وجوه الأم، كلها عوامل كفيلة بزعزعة ثقة الطفل في العالم. وتوضح كارثي ميرسون عضو الجمعية الإسترالية لعلم النفس أن عجز الوالد الذي يفترض بأن يكون مصدر الحماية عن توفير الأمان للطفل، يؤدي إلى نتائج كارثية على أدمغة الأطفال التي لا تزال في مرحلة النمو الأولى، مما يعيق قدرتهم على النمو السوي مقارنة بأقرانهم.
0: كذلك السنوات الأولى من عمر الطفل المستمعين هي مرحلة تطور الوظائف الانفعالية، في ظل بيئة يسودها التوتر والقلق يصعب على الطفل تعلم مهارات التحكم في المشاعر. ومن أبرز الأثار المترتبة على هذه السلوكيات، أولا صعوبة التحكم في الانفعالات. يجد الطفل أو الأطفال الذين يعيشون في بيئات عنيفة صعوبة بالغة في ضبط الغضب أو الخوف، مما يجعلهم عرضة للانهيارات العصبية المستمرة. كذلك السلوك العدواني، حيث تشير الدراسات إلى أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لتبني سلوكية التنمر، كما أن احتمالية دخولهم في نزاعات وعراكات تزيد بمقدار 3 أضعاف عن غيرهم.
1: وتشكيل المعتقدات الأساسية أيضاً، يطور الطفل معتقدات سلبية عن نفسه منذ سن مبكر، مثل الشعور بأنه غير محبوب أو عديم القيمة أو أنه دائماً في خطر. هذه المعتقدات إذا لم يتم التدخل لمساعدتهم قد تستمر معهم للحياة وتحدد طبيعة خياراتهم المستقبلية.
0: نعم، في نهاية المطاف يعيد العنف الأسري صياغة خريطة دماغ الطفل، فيتعلم الخوف من البشر والعلاقات بدلا من الثقة، وبدلا من التركيز على نموه الطبيعي وتطوره الاجتماعي يصبح الطفل مشغولا بالصراع من أجل البقاء. هذا الشعور مستمعين الدائم بالخطر يجعل من بناء علاقات صحية بالمستقبل أمر في غاية الصعوبة، حيث يميل هؤلاء الأطفال إلى رؤية التهديد في كل شخص يقابلونه، مما يغلق أمامهم أبواب التفاعل الاجتماعي السليم.
1: في النهاية، إن حماية الأطفال من العنف الأسري ليس مجرد قضية فردية، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تدخلاً عاجلاً لتوفير الدعم اللازم وإعادة بناء شعور الأمان
0: لدى الطفل. إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. وصلنا الآن إلى فقرة المنوعات. مستمعينا الكرام، في كل يوم يحمل العالم حكايات تستحق أن تروى. بعضها يذكرنا بقيمة التاريخ، وبعضها يمنحنا الأمل في قدرة الإنسان على النهوض من جديد. في فقرة المنوعات لهذا الصباح نصحبكم في محطتين مختلفتين، الأولى في تونس حيث يقام التراث عوامل الزمن، والثانية من العراق حيث تستعيد الموصل شيئا من ذاكرتها بعد سنوات الحرب. لنبدأ معكم فقرتنا الأولى أو بطاقتنا الأولى من فقرة المنوعات.
1: إذن البطاقة الأولى، ماذا يعني أن يكون بيتك آجلا للسقوط؟ المدينة العتيقة في تونس تواجه أخطر اختبار. مستمعينا الكرام، بين أزقة المدينة العتيقة في العاصمة التونسية لا تروي المباني القديمة تاريخ المكان فحسب، بل تحكي اليوم قصة صراع مع الزمن والإهمال. اليوم قصة صراع مع الزمن والإهمال، فهناك عشرات المباني التاريخية التي تجاوز عمر بعضها 3 قرون تقف مهددة بالانهيار. ففيما تنتشر لافتات التحذير في الأزقة لحماية السكر والمرأة، بينما لا تزال عمليات الترميم تسير بوتيرة بطيئة، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة من هذه المباني تعود إلى ما قبل عام 1956، يتركز معظمها في العاصمة وضواحيها. ورغم صدور قانون خاص بالمباني الآجلة للسقوط، ما زال الملف يواجه تحديات كبيرة، سواء بسبب ارتفاع تكاليف الترميم أو تعقيدات الملكية، في وقت لا تزال 100 العائلات تقطن داخلها أو داخل هذه المباني رغم المخاطر التي تهدد حياتها. مستمعينا، لا تتعلق القضية بالحفاظ على جدران قديمة فقط، بل بحماية جزء من هوية تونس وتاريخها. فهذه المباني تحتضن معالم مصنفة ضمن التراث العالمي، حيث يرى المختصون أن خسارتها تعني فقدان صفحات مهمة من الذاكرة الحضارية للمدينة. وبين الحاجة إلى حماية الأرواح والحفاظ على الإرث التاريخي، يبقى الأمل معلقا بأن يسبق الترميم الانهيار.
0: نعم مستمعينا الكرام، وأيضا لدينا في بطاقتنا الثانية، دمرها تنظيم الدولة. ما من أبرز المساجد التاريخية التي أعيد ترميمها في الموصل؟ مستمعينا الكرام، بعد سنوات من الدوار الذي خلفته الحرب، تواصل مدينة الموصل كتابة فصل جديد من التعافي عبر إعادة إعمار مساجدها التاريخية التي تعرض كثير منها للتفجير أو التدمير الكامل خلال الفترة بين عامي 2014 إلى 2017. ولم تكن هذه المساجد مجرد أماكن للعبادة، بل كانت جزءاً أصيلاً من هوية المدينة وتاريخها. لذلك أصبحت إعادة بنائها خطوة استعادة ذاكرة الموصل نفسها. ووفق الجهات المشرفة على المشروع، فقد أعيد إعمار أكثر من 80% من المساجد المتضررة، مع الحفاظ على طابعها المعماري التاريخي وإدماج التقنيات الحديثة في عمليات البناء. كما شملت الجهود إعادة بناء الجوامع التي دمرت بالكامل، إلى جانب ترميم المساجد التي تعرضت لأضرار جزئية بدعم من الحكومة والمؤسسات المجتمع المدني وأبناء المدينة. ولم تقتصر جهود الإعمار على إعادة بناء الحجر، بل إعادة الحياة إلى الأحياء التي أنهكتها الحرب، وأسهمت في عودة الآلاف السكان إلى مناطقهم من جديد. ويؤكد أهل الموصل أن عودة هذه المساجد أعادت معها شعورا بالأمان والانتماء، لتبقى رسالة واضحة بأن المدن قد تتعرض للدمار، لكن إرادة أهلها تجعلها دائما قادرة على إعادة بناء المكان وأحياء ذاكرته. في ختام فقرتنا في منوعات من تونس، حيث تنتظر المباني التاريخية من ينقذها قبل أن يطول الزمن إلى الموصل التي عادت المآذن لترسم ملامح حياة من جديد، ندرك أن الحفاظ على التراث ليس حفاظاً على الحجر فقط، بل على ذاكرة الشعوب وهوياتها. وبهذا نصل إلى ختام فقرة منوعات، وننتقل معكم إلى فقراتنا التالية في قهوة مأربية. ابقوا معنا.

هنيتي من الدفوع يا حبيبي.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء من جديد، ووصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وحديثنا اليوم: الصين تفرض تعليم الذكاء الاصطناعي لجميع المراحل في مدارسها. مستمعين الكرام، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية يستخدمها المبرمجون أو الشركات الكبرى، بل أصبح اليوم مهارة أساسية تتسابق الدول على تعليمها لأبنائها منذ صغر. وفي خطوة لافتة، أعلنت الحكومة الصينية خطة وطنية لإدماج الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل الدراسية ضمن رؤية تهدف إلى إعداد جيل قادر على قيادة مستقبل التكنولوجيا والابتكار.
1: وتقوم الخطة على دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي داخل المناهج التعليمية، بحيث لا يقتصر التعليم على معرفة الأدوات الرقمية فقط، بل يمتد إلى تنمية الفكر وحل المشكلات والقدرة على الابتكار. وتسعى الصين إلى أن يصبح التعامل مع الذكاء الاصطناعي مهارة أساسية يمتلكها كل طالب، تماما كما يتعلم القراءة والرياضيات والعلوم.
0: نعم مستمعين، لا يأتي هذا التوجه من فراغ، فالصين ترى أن مستقبل الاقتصاد العالمي سيكون قائما على التقنيات الذكية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المدرسة، ولذلك تعمل على إعداد كوادر تمتلك المهارات الرقمية منذ سنوات الدراسة الأولى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين التطور التقني وسوق العمل، خاصة بعد ارتفاع معدلات بطالة الشباب خلال السنوات الأخيرة.
1: أما على أرض الواقع، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من الحياة المدرسية اليومية في كثير من المدارس الصينية، فالمعلمون يستخدمونه في إعداد الدروس وتطوير المحتوى التعليمي وتوفير الوقت، بينما يسعين به الطلاب في فهم الدروس الصعبة وحل المسائل والحصول على شروحات إضافية تساعدهم على التعلم بصورة أكثر فعالية.
0: إذن لم يتوقف الأمر عند الفصول الدراسية، بل امتد إلى الأنشطة الرياضية أيضا، فقد بدأت بعض المدارس باستخدام أنظمة ذكية تعتمد على الرؤية الحاسوبية لمراقبة أداء الطلاب أثناء حصص الرياضة، قياس كذلك معدل ضربات القلب، كثافة التمارين، إرسال تنبيهات فورية عند وجود أي مؤشرات قد تهدد سلامة الطالب، في تجربة تجمع بين التعليم والتقنية والرعاية الصحية.
1: كما ألزمت مدينة بكين المدارس الابتدائية والثانوية بتقديم ما لا يقل عن 8 ساعات سنوياً في تعلم الذكاء الاصطناعي، بينما تواصل مدارس أخرى تجربة تطبيقات ذكية تساعد في تقييم الطلاب وتصميم خطط تعليمية تناسب مستوى كل طالب، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده قطاع التعليم في الصين.
0: رغم هذه الخطوات المتقدمة مستمعين، يؤكد خبراء التربية أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يبقى وسيلة مساعدة لا بديل عن التفكير الإنساني، فقد حذر عدد من الأكاديميين من الاعتماد الكامل على هذه الأدوات، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، لأن الطفل يحتاج أولا إلى تنمية مهارات التحليل والإبداع والتفكير المستقل قبل أن يعتمد على الإجابات الجاهزة التي تقدمها الأنظمة الذكية.
1: في ختام فقرتنا التكنولوجية، يثبت هذا التوجه أن المنافسة في المستقبل لن تكون فقط على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل في إعداد الإنسان القادر على استخدامها بوعي وإبداع. ويبقى السؤال مفتوحاً، هل سيصبح تعلم الذكاء الاصطناعي في مدارسنا يوماً ما جزءاً أساسياً من المنهج، كما هو الحال مع الرياضيات والعلوم والأيام القادمة؟ قد تحمل هذه الإجابة.
0: إذن هذا ما لدينا في فقرة التكنولوجيا، ننتقل إلى فقرة ختام البرنامج لكن بعد الفاصل.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام إلى فقرة حدث، وحيث حدث في مثل هذا اليوم 1 يوليو من العام 1798 وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في 1 من يوليو في عام 1930 الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع الحكومة مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالا رسميا أكثر من كونها استقلالا حقيقيا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1968 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
1: وفي عام 1999 و94 ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1997 المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ وتنقل السيادة عليها إلى الصين.
1: وفي مثل هذا اليوم في عام 2013 كرواتيا تصبح العضوة 28 المكونة للاتحاد الأوروبي. كان هذا كل ما لدينا في هذه الفقرات من قهوتنا المغربية. كنت معكم أنا نور العبسي ورحمة عبد الله، ومن الإخراج محمد فرج، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. نلتقيكم في أمان الله ورعايته. نترككم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصمام

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.

الجهاد وبالسلاح أرعب بالحق هد وبالسلاح أرعب بالحق هد وبالسلاح

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: على صدى أصوات الرصاص الوالعة، دم ابترع ودعس على كام من وضع، وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه، اعتز مجدك فوق.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.